أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه

المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. إطلاق صافرات الإنذار مجدداً في البحرين والكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته ضد أهداف عسكرية إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معاليه خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، وسبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو تنمية ومستقبل أكثر ازدهارا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لما فيه مصلحة جميع شعوبها. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وجه أمس بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 من نوفمبر 2026 ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات ورواد الأعمال والعلماء والمبتكرين وصناع القرار للإجابة عن سؤال كيف سيبدو مستقبل الإنسان، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتحدث أثرا في حياة الناس. أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنفيذ خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية. الرائد خالد عبيد الظهري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: أعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية مرورية تهدف إلى تأمين عودة طلاب المدارس لمقاعد الدراسة، وتأتي هذه الخطة ضمن أولوية شرطة أبوظبي في أمن الطرق الذكي. وتشمل هذه الخطة اللي أعدتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تسهيل عودة الطلاب للمدارس وبحركة مرورية انسيابية، حيث تم تكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية وتوزيع الدوريات والعاملين على المناطق الحيوية، وذلك للمراقبة المستمرة لحركة السير. وأيضا سيتم تكثيف الجهود لنشر التوعية للسائقين وكذلك الطلاب لتعزيز السلامة المرورية. ونحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
1: في إطار رؤيتها ورسالتها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي، تنظم مكتبة محمد بن راشد على مدار يومي 1 و2 سبتمبر الجاري ملتقى أدب الرسائل، وذلك احتفاء بالرسالة بوصفها فنا أدبيا وتجربة إنسانية وثقافية توثق الفكر والمشاعر والعلاقات بين المبدعين عبر الزمن. أمل مالك البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق في مكتبة محمد بن راشد تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
3: في مكتبة محمد بن راشد نحتفي بفن المراسلات من خلال ملتقى أدب الرسائل على مدار يومي الأول والثاني من سبتمبر الجاري. يشكل الملتقى تجربة ثقافية تسلط الضوء على الرسالة بوصفها أكثر من مجرد وسيلة للتواصل. يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين والنقاد والأدباء، من بينها الرسائل في الثقافة الإماراتية ورسائل الأدباء وأدب الرسائل عند أبي العلاء المعري ورسائل الجاحظ. في إطار انفتاح المكتب على التجارب والثقافات العالمية، يقدم الملتقى في يومها الثاني جلسات بلغات متعددة تشمل الروسية والإنجليزية والفرنسية لتتناول أدب الرسائل من زوايا وتجارب أدبية وثقافية مختلفة. كما يتضمن البرنامج ورشة كتابة إبداعية تحت عنوان مختبر الرسائل، ندعو الجمهور والمهتمين بالأدب والثقافة إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والتسجيل عبر موقعنا الإلكتروني mbrl.ae.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. وقال المركز في بيان إن منظومات الدفاع الجوي البحرينية تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة. ودعت الوزارة في بيان المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أما في الكويت، فأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى ذلك، أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان على منصة إكس أن موجة الضربات الجديدة استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: كريم كنت تروح على المدرسة مع أهلك حدا يوصلك ولا بباص المدرسة؟
1: على حسب على حسب، بس والله كنت اندبندنت على فكرة.
0: ليه؟
1: جدا اندبندنت. كنت أحيانا أضرب مشاوير الحالي، مشاوير طويلة جدا.
0: هلا شوف، بحس على زماننا. شوف رح احكي لك، بحس على يعني زمان، لا والله انت مش من زمان كتير، بس احس على زماننا بجوز كان موضوع التنقلات انك تروح لحالك او تروح ماشي على المدرسة كتير مقبول،
1: كان في قلق اقل من
0: بالضبط. بالضبط بجوز اهالينا كانوا قال، بالرغم من انه يعني بجوز الامان الحمد لله موجود كثير من الاماكن. بالضبط.
1: لا بس هو القلق.
0: لا احنا الاهالي
1: الحين يعني اقول لاختي بس هنا تروح طيب وانا ما كنت بني ادم يعني ولا ايش؟
0: صح على فكره، صح. لا بنضلنا اصلا نفكر وصل ما وصل، قد ايه بده وقت، قد ايه كذا. يعني في حدا عندنا بالمكتب ما شاء الله قد ايه عمره، وامه لهلا بتحكي معاه تطمن انه انه وصل على المكتب. ما راح احكي
1: مين الحين تقولي لي مين عشان اتنمر عليه.
0: قدام عيوني الام تتصل لتطمن انه وصل على المكتب.
1: والله شيء حلو صراحه،
0: والله صراحه. شوف اهتمام
1: يعني.
0: كريم هذا اللي بدي احكي لك اياه. بتصدق قد ما كبرنا بضل في عندك دائما شعور انه حلو انه بابا وماما يهتموا فيي او يسالوا عني. يعني هذا شعور الطفل دائما بيكون موجود جواتك. فاليوم نشوف المستمعين على 404، هل انتوا اللي بتوصلوا اولادكم بيروحوا بباص المدرسه؟ لانه رح نحكي معلومات كتير مهمه تخص موضوع توصيل الطلاب على المدارس خلال بدايه العام الدراسي.
1: واذا في اي احد من الاهالي قاعد يسمعنا عياله معه
0: بالسياره،
1: تكفون خبروني، ابي ادق عليهم، ابي اسالهم اسئله حلوه
0: كتير حلوه. والله انتوا اولادكم رح تستمتعوا. سو شو عم تستنوا؟ ابعثوا لنا على 404 او على 0487715522 اللي هو رقم الواتساب، لنبلش نهارنا معكم بإكسترا فايبس مع هبه وكريم.

0: خلينا نقول صباح الخير لصفاء اللي صارت معانا على الهواء. صباح صفاء.
1: هلا صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيفك؟
0: يعطيك ألف عافية وكل عام وأنتوا بخير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.
1: وأنت بألف
0: كيف
1: خير.
0: كيف الهمة يا صفاء؟
1: والله الهمة تمام، بس اليوم عن جد وينزداي شكله الكل مداوم.
0: صح خلص وينزداي.
2: أنتوا كلكم على فكرة تتفقون مع بعض تقولون أول يومين زحمة ما بنداوم، تضطرون كلكم يوم الأربعاء.
1: لا واللي كمان أخوه مثلا مش مداوم قبل بيوم بتلاقيه ما بيداوم، فبتلاقيهم كلهم رايحين مرة واحدة.
0: بالضبط. وفي كتير ناس كمان أجلت شوي سفرها عشان أسعار التذاكر اللي كتير غالي، بس المعظم مثلا خلص رجع تنين أو ثلاثة. فاليوم الأربعاء أوفيشلي بنقدر نقول تقريبا 80% من مدارس الدولة رجعت إلى الدوامات.
2: يلا حبوا بعضها. بالضبط.
0: أدي أعمار أولادك صفاء؟
1: 11 و 16.
2: ممتاز. قولي لي إنه معاك في السيارة صفاء.
1: إيه؟
2: هم معاك في السيارة؟
1: بس
2: الستين
1: نايم. بس
2: لا الستين
0: نايم، خليه نايم. الستين حياته صعبة، التزامات، مسؤولية كتير، ضغط.
1: لا تعرفي لأنه مش عم يقلبوا نومتهم.
0: طبعاً طبعاً رمضان، أنا بقول لساتنا في رمضان إحنا من نومة الأولاد. طيب
1: يلا الألفين معي. طيب
0: الألفين يعني جريت سكس.
2: حلو. وفي بهنوم كمان. ممتاز.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا ربي
2: بيرفكت. شو اسمك حبيبي؟ شو اسمك؟
3: روزي.
0: روزي.
3: روزي.
0: يا ما احلى اسمك يا روزي. يا روزي. روزي انت جريد 6 يعني صح؟
3: اه.
0: اوكي ونعسانة؟ قولي الحقيقة. قولي ولا يو ار فول اوف انرجي.
3: نعسانة.
0: والله كلنا نعسانين. طيب يلا.
2: صراحة حلوة يا روزي. روزي راح نسألك أسئلة ونعطيك كلمات يخصها بالشغل، أوكي؟ وأنت راح تعطينا معناها.
3: أوكي.
2: تمام؟ يلا أول كلمة تقول الأمن السبراني، إيش يعني؟
0: توقعاتك يعني من المعنى من الكلمة، شو يعني الأمن السبراني؟
3: IT.
0: اي قربتي على فكره.
2: عادي قربتي. قولي روزي.
0: You think it's related to IT الامن السبراني؟
3: AI.
0: والله يعني
2: والله فنانه روزي. احنا اللي نايمين مو انت.
0: طيب روزي يعني احنا الكلام ده نحكي لك يا المعاني، انت شو بيخطر ببالك قولي. What do you expect انه يكون المعنى؟
2: يس okay. ما في صح ولا غلط،
0: ما في صح او خطا،
2: بس قولي.
0: بعدين احنا بنقولكم الاحتراق الوظيفي.
3: ما بعرف.
0: ما بتعرفي. طيب نعطيها اخر كلمه كريم نجرب.
2: التفكير النقدي. ها روزي. هو من جد التفكير النقدي.
0: طب what do you expect ايش ممكن يكون معناه؟ يعني خلينا ناخذ الكلمات بالعربي، تفكير ونقدي، ايش ممكن يكون؟ يا روزي قولي لنا.
2: احيانا انا كذا افكر نقدي.
3: الانتقاد.
0: الانتقاد.
2: ايوه
0: حلو حلو حلو.
2: الانتقاد في ايش؟
0: في ايش ننتقد مين؟ بس روزي لحظه شوي، انت عارف شو يعني الانتقاد؟ نو واضح انه ماما.
3: الاشي الباد.
0: الاشي الباد.
2: الاشي الباد.
0: يس اوكي. طيب yes. خلينا نقول لك اول شيء يا روزي بانه يعني احنا كنا عم نعمل هذا التشالنج، رح نعمله على فكره لكثير من طلاب المدارس.
2: نعم.
0: الهدف بس نشوف قديش تعرفوا عن الكلمات اللي كثير بشكل عام انه بتكون منتشره وهي بتكون باللغه العربيه، بجوز انتم ما بتعرفوها، بتعرفوها اكثر بالانجلش. اوكي
2: يس.
0: بعد شوي رح نحكي لكم تحديدا الثلاث كلمات اللي حكيناها شو معناها. احنا كلنا متوقعين انه اتس هارد، احنا بجوز بعمرنا ما بنعرف هاي الكلمات،
1: بس انا ما بعرف.
0: صفاء والله احنا هذا اللي احنا بتعرفي شفناها شغله بانه ببدايه العام الدراسي عم بيحاولوا قد ما بيقدروا هيك زي نعمل ريفرش
2: yes.
0: لمعلومات الاولاد ونشوف قديش هم انترستد بانهم يعرفوا شو عم بيصير حواليهم، بس متوقعين لا كبار ولا صغار حيكون عندهم فكرة عن هذا الموضوع.
1: حياتك انت حسستيني اني انا بعالم تاني.
0: لا لا لا لا ما تخافي، كلنا بنفس العالم صدقيني، هم اللي عالم تاني، الناس اللي عم بتنزل هذه المعلومات احنا اللي مش عم نعرفها. فنقول لك يا صفاء الله يحمي لك اياهم ويسعد صباحك. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب.
2: باي باي روزي.
0: باي باي روزي.
1: إيه
0: كريم انت هلا انا بدي اعمل لك
2: تشالنج. لا لا لا
0: لا لا لا لا مش لحظه، لا ما رح نسمع، بس اعطيني واحدة. اوكي شو يعني الملكيه الفكريه؟
2: الملكيه
0: الفكريه
2: شوفي الملكيه الفكريه لو واحد عنده فكره ويبي يسجلها باسمه عشان ما تنسرق منه، فيروح الى جهه حكوميه معينه ويكتب لهم انه هذه الفكره ملكي، فما حد يقدر يعمل بزنس بنفس هذه الفكره.
0: برافو، اللي هو انه انت تعرف حقك بانك تحفظ خصوصيه فكره انت اخترعتها وتاخذ الملكيه الفكريه تبعتها. كأنها
2: شيء ملكك
0: بالضبط. طيب الامن السبراني، بما انك سالت
2: الامن
0: انترنت.
2: السبراني اي تي الامن السبراني اللي انا كنت بتخصص فيه على فكره
0: الامن السبراني قول والله طيب لا معناها انت اللي حتشرح لنا شو الامن السبراني.
2: الامن السبراني هو الامن اللي ممكن اللي يعني شوفي جنرال بشرح انا يعني مو بترم علمي، هو الامن اللي يعتبر اللي يحميك من الهاك ويحميك من الهجمات اللي هي الالكترونيه الهاكرز والحاجات. هذا الامن السبراني واحد بيوظفوه بيشوف كل الثغرات اللي موجوده في اي شركه ويقفلها عشان يحميهم من هجوم الهاكرز.
0: صح، هو فعليا حمايه الاشخاص والاجهزه والانظمه والشبكات والبيانات من موضوع الاختراق أو السرقة أو الهجمات الإلكترونية.
2: كنت متخصص فيه يا جماعة ترى لكم اي تي مانجمنت. انا
0: قسوات احنا هلا حنعمل تست،
2: طلع لي الكالكولس سحبت على طول على السبراني.
0: اسمع رح نعمل تست للمستمعين ونقول لهم انتوا قولوا لنا شو يعني التفكير النقدي على 404. ونكست مثل ما قلنا رح نحكي معلومات كتير مهمة تخص موضوع توصيل الأولاد الصبح على المدرسة بإكسترا فايبس. خليكم معنا.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: ٣٠ سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
4: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
6: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
9: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجون من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
10: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
11: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
3: يا اخي شو هالمستمع المثقفين هدول،
13: مش مكمل يا جماعة.
3: يعني مش عن جد مش معقولين. هلا خلينا نكون واقعيين وسألنا احنا يعني ماذا يعني التفكير النقدي. كان الكل مفكر شيء مختلف تماما.
13: كلنا ضربنا هنا في الاستديو.
3: وعلى فكرة حكينا على كلمة بأنه روزي لما طلعت معانا قالت يعني الانتقاد يعني something bad. لا على فكرة، والانتقاد دايما ما بيكون إشي سلبي، دايما بنقول عشان هيك إنه نعلم حالنا ونعلم أولاد موضوع النقد الإيجابي. إنه نعم. أنت تنتقد بطريقة إيجابية اللي عملته كتير حلو بس كان تقدر انك تطوره بواحد اثنين ثلاثة.
14: وين النقاط اللي ممكن تتحسن؟
3: بالضبط exactly. فالتفكير النقدي الناس استخدمت هي الكلمة الصح لcritical thinking. يعني خلينا نبلش من المسجز عن جد. خلينا نقرأ في حدا عم بيقول, نتالي مثلا عم بتقول التفكير النقدي انه ممكن الشخص اللي بياخد كل شيء بشكل سلبي. لا وليد, هاي مشكلة أساسية بحياتي انه كل الأمور بحياتي لازم تتحول لتحليل نقدي وتفصيص للمواقف. هاي مشكلة عند وليد. هديل عم بتقول critical thinking to think while considering the flaws and issues and aim to solve these issues. صح, برافو عليك يا هديل, هي حكت الطريقة الصح. في حدا عم بيقول صباح وهبة وكريم, التفكير النقدي يعني التفكير المنطقي على ما أظن. كمان صح, يعتبر تفكير
14: طيب
3: منطقي.
14: طيب هو تفكير نقدي ولا تفكير منطقي؟
3: شوف هما
14: منطقي انه نوصل لكنكلوجن, نوصل للا
3: ما رح احكي لك شو يعني التفكير النقدي. التفكير النقدي يعني انك تحلل المعطيات والمعلومات اللي قدامك اللي موجودة عندك, وبناء عليها تفكر بطريقة منطقية للوصول الى نتيجة او اخذ قرار.
15: يا بليتي
16: ايوه تحت امرك,
15: امي بتسلم عليك وبتقولك مليني واحدة واحدة.
3: عطاء
14: واحدة واحدة
3: عن جد افتكر الست الوالدة. اوكي, فهذا هو التفكير النقدي. دائما احنا بروح عائلنا لانه انا لما بدي انتقد شخص لازم يكون الانتقاد سلبي. لا, عشان هيك بنقول بأن الطريقة اللي بتوصل فيها ممكن يكون الانتقاد بناء. نعم. نقد بناء بيقولوا لك أصلا نقد بناء هو يعتبر نقد إيجابي للشخص. فهذا هو التفكير النقدي, تفكر بطريقة منطقية بيس على المعلومات والمعطيات الموجودة عندك.
14: فهمنا, متى الاختبار إن شاء الله قبلتي؟
3: هلأ الصراحة شوف, بداية الكالندر تبعت المدارس صارت نازلة وجاهزة.
14: حلو.
3: فامتحانات نهاية السنة رح تكون 28/6.
14: أوكي.
3: وآخر يوم للمدارس رح يكون 2/7.
14: ممتاز.
3: بس لساتنا إحنا في البدايات, والبدايات الصراحة دائما ببداية كل سنة. صفاء قبل شوي طلعت معنا وقالت لا يا جماعة ما كنت بتخيل الزحمة اللي موجودة. منرجع منذكر ببداية العام الدراسي بأنه بمجرد ما تشوف حافلة مدرسية صفرة أي. قدامك
14: أي.
3: شو بدك تعمل يا كريم؟
14: ستوب.
3: برافو.
14: وقف مكانك.
3: أدي المسافة
14: فريز.
3: سؤال, أدي المسافة لازم تكون بين سيارتك وبين الحافلة المدرسية؟
14: أنا قريت الخبر هذا دقيقة.
3: أدي لازم تكون, إحنا ننذكركم
14: 6 متر.
3: 5 متر.
14: اوكي بس أوكي. والله نايس, يعني شوف بزياده.
3: يعني
14: انا حريص,
3: شوف ما هو اذا زدت كتير بدك تعمل زحمه وراك. اوكي
14: قبلتي.
3: فنحن التزموا بالمسافه بيكون بيرفكت 5 متر. بمجرد ما تلاقي الذراع تبعت قف.
14: نعم.
3: طلعت بدك توقف لانه لا سمح الله,
14: حتى اذا يمين او يسار. لو لانك تشوف تعليقات يقول طيب هم نازلين من اليمين ليش احنا نوقف على اليسار؟
3: بغض النظر اهم
14: شيء نفس التعليق الرد جاه انه الاولاد ممكن يكون قاطع الشارع بسرعه يجري ولا اي شيء.
3: انت ما بتتنبأ الولد ممكن باي صح. اتجاه يكون رايح. فهم الصراحة أمنهم وأمانهم على الطريق أهم شيء بالنسبة. نعم. لإلنا المخالفة 1000 درهم وعشر نقاط سودة لا السائق إذا ما التزم بها, إذا ما التزم بهذا الموضوع. أما سائق الحافلة إذا نسي بأنه يرفع ذراع قف ففي مخالفة ب500 درهم وست نقاط سوداء. إمارة دبي, هيئة الطرق والمواصلات أعلنت بأنه إمارة دبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله من عام 2010 ما شهدنا أي نوع من الوفيات بسبب الحوادث المرورية المدرسية, وهذا كله بسبب طبعا الرؤية والقرارات اللي عم ياخدوها لحماية الطلاب ببداية
14: والالتزام من جهتنا يا جماعة.
3: عن جد,
14: أهم
3: عن جد.
14: الالتزام.
3: دايما تخيل بأنه أولادك اللي عم بيكونوا موجودين بالضبط. بالباص أو حدا من قرايبك, فأنت لا شعوريا بتحس بأنه حس المسؤولية والتعاطف عندك صار كتير عالي.

0: Are you ready?
1: Of course
0: I am. You're not ready.
1: Of course I am.
0: كلنا ريدي الصراحة. 7 نوفمبر رح يكون حفل الهضبة عمرو دياب بكوكا كولا أرينا العربية 99. رح يكون الراعي الإذاعي الحصري. خليكم معنا خلال هالفترة على السمع لأنه مجهزين لكم كتير من المفاجآت لاستقبال الهضبة في إمارة دبي.

0: عم تحرجونا برسائلكم اللي عم تبعتوا لنا اياها على 404. شو اليوم كتير حس المستمعين المحبه في مستوى عالي ان شاء الله يا ربي هيك دائما تضلها على طول.
1: صباح الخير هبه. صباح الخير كريم. ما شاء الله عليك هبه، يعني عندك فصاحة اللسان قوية كثير، الله يبارك لك.
0: دي أقل حاجة عندك.
1: إن شاء الله عليك.
2: لا هبة لا تنزلي تحت الطاولة، لا عادي عادي.
0: التواضع. لا وهيثم بعت لنا أحلى برنامج صباحي على طول منورين، الله يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. صباحكم جميل وصباح كومبليكيتد، معقد مع مصطلحات اليوم من هبة وكريم. صباحكم فلة شمعة منورة.
2: يا ما هو زمان ما سمعت فلة شمعة.
0: بدنا نضلنا بس طول الوقت نضحك وننبسط.
2: لا لازم نتثقف يا جماعة شوية. أفا عليكم.
0: وعلى سيرة الثقافة في كريم على نعم. فكرة خلال شهر المرأة الإماراتية اللي عم نحتفل فيه كلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عم نخلي دائما المستمعين جزء من هالاحتفال، وعنا شغل كتير حلوة عم نعملها على السوشيال ميديا.
2: راح تروحون على صفحتنا العربية 99 على الإنستغرام، راح تشوفون مجموعة صور كوريسل. من هي؟ من هي هذه الإمرأة الإماراتية اللي عندها إنجازات كبيرة؟ راح تشوفون الكاروسيل، تقرون الصور، تأخذون كل الهنتس اللي موجودة وتبعتولنا الآن وقت البرنامج على 404 أو حتى على الواتساب 0487715522. من هي هذه الإمرأة الإماراتية عشان تفوزون بجائزة مقدمة من
0: دوس الثاني دبي؟ أكيد وهي عبارة عن ستايكيشن ليستمتعوا كل المستمعين ونحتفل سوا بالمرأة الإماراتية. بدنا نرجع نذكركم بأن الإجابات فقط بتم إرسالها على رقم الـ SMS 404.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:37.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد لكل الناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي وتحديدا عند سيتي سنتر الزاهية بالانتقال إلى شارع دمشق في حادثين مروريين موديين إلى ازدحامات مرورية كتير كبيرة بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات تبدأ شوي تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
11: انت تحط متلاجع لزمانكم؟
12: ولا انت بس تحطين دكينا نحط مكياج ومزكارة والمناكير.
9: كريم شو اسم الأغنية؟
6: مسكرة.
9: كريم بولي ألعب لكم أغنية سانت ليفانت مسكرة الجديدة. قلت له نزل أغنية وأحنا بعرف.
6: هاي الريمكس يا جماعة.
9: دي جي كريم. صباح الخير لكل طلاب المدارس وين ما عم بسمعونا. وبنقول صباح خاص لجوليا، اليوم أول يوم مدرسة. يلا برافو جوليا، well done وenjoy your day.
6: صباحة لعيونك هذه مسكرة.

0: مسكرة مع سينت ليفانت يا جماعة. شيء من الأخير
1: بلش التنمر عليك على الأرض.
0: نعم أنا قاعد شايف. لا يا جماعة let's not make this a thing. أوكي خلاص نعدي نمشي.
1: احنا كنا عم نقول أصلا بدنا نعمل بس كونتنت لكريم وهو بيقرأ أشياء على على السيستم.
0: أنا عربي 100% ما في مشكلة.
1: كنت مين أشطر مادة فيها أنت؟
0: واضح العربي صح؟
1: لا أنتوا كلكم الجيل الجديد شوي العربي. إنجليش أشطر شيء. نيكست بعد الإنجليش كلكم شاطرين بالإنجليش. كلنا فهمنا إنكم مولودين إنجليش.
0: الفيزياء والأحياء خلينا نقول مع بعض كنت مرة.
1: لا لا لا لا لحظة هاي لحظة. أنت كنت المادة اللي شاطر فيها بعد الإنجليش؟
0: yes.
1: فيزيكس؟
0: فيزيكس yeah.
1: أو بيولوجي؟
0: نعم.
1: شو هالكريم؟
0: كنت قوي فيها yeah.
1: واو والله interesting يعني yes. صراحة صدمتني
0: لأني كنت أستمتع فيها خصوصا ناشونال جيوغرافيك على فكرة كانت جدا تخليني كيوريوس أكثر أني فضولي أني أتعلم أكثر عن الفضاء والحركة ونيوتن وهالأشياء كلها.
1: أوكي والله عميق يعني نعم. مش مبين أنك عميق بس طلعت عميق.
0: شكرا لك الله يعطيك العافية.
1: طيب خلينا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بمسابقتنا مع يوم المرأة الإماراتية. البوست موجود عندنا على السوشيال ميديا. بدنا إياكم مهمتكم إنكم تحذروا مين هي الشخصية القيادية للمرأة الإماراتية اللي موجودة عندنا على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. ذكرنا مجموعة من أهم الإنجازات اللي أنجزتها. الجواب بس رح نستقبله على 404 لأنه دوس الثاني دبي عم يحتفلوا معانا وعم بيقدموا خلال هالأسبوع One Night Stay Staycation لحدا من المستمعين لا يربحوا معانا. وطبعا دوس الثاني دبي دائما بيحتفل بالمرأة الإماراتية الملهمة بإنجازاتها بقوتها بطموحها وباللحظات الحلوة اللي عم تصنعها مع العائلة والأصحاب والزملاء. وسواء كنت هلأ أنت عم تسمعينا كسيدة إماراتية تستحقي أكيد بعد يوم طويل لقاء مع صحبات استرخاء عشاء مميز أو ببساطة وقت لتستمتعي بوجبتك المفضلة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. الأردن يعلن تعامل مع 13 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته ضد أهداف عسكرية إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة.

0: مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مختلف جوانب العلاقات الأخوية، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنفيذ خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. الرائد خالد عبيد الظاهري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: أعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية مرورية تهدف إلى تأمين عودة طلاب المدارس لمقاعد الدراسة، وتأتي هذه الخطة ضمن أولوية شرطة أبوظبي في أمن الطرق الذكي. وتشمل هذه الخطة اللي أعدتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تسهيل عودة الطلاب للمدارس وبحركة مرورية انسيابية، حيث تم تكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية وتوزيع الدوريات والعاملين على المناطق الحيوية، وذلك للمراقبة المستمرة لحركة السير. وأيضا سيتم تكثيف الجهود لنشر التوعية للسائقين وكذلك الطلاب لتعزيز السلامة المرورية. ونحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
1: في إطار رؤيتها ورسالتها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت مكتبة محمد بن راشد على مدار يومي 1 و2 سبتمبر الجاري ملتقى أدب الرسائل، وذلك احتفاء بالرسالة بوصفها فنا أدبيا وتجربة إنسانية وثقافية. أمل مالك البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق في مكتبة محمد بن راشد تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: في مكتبة محمد بن راشد نحتفي بفن المراسلات من خلال ملتقى أدب الرسائل على مدار يومي 1 و2 من سبتمبر الجاري. يشكل الملتقى تجربة ثقافية تسلط الضوء على الرسالة بوصفها أكثر من مجرد وسيلة للتواصل. يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين والنقاد والأدباء، من بينها الرسائل في الثقافة الإماراتية ورسائل الأدباء وأدب الرسائل عند أبي العلاء المعري ورسائل الجاحظ. في إطار انفتاح المكتبة على التجارب والثقافات العالمية، يقدم الملتقى في يومها الثاني جلسات بلغات متعددة تشمل الروسية والإنجليزية والفرنسية لتتناول أدب الرسائل من زوايا وتجارب أدبية وثقافية مختلفة. كما يتضمن البرنامج ورشة كتابة إبداعية تحت عنوان مختبر الرسائل، ندعو الجمهور والمهتمين بالأدب والثقافة إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والتسجيل عبر موقعنا الإلكتروني mbrl.ae.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى آخر مستجدات المنطقة، وبداية من مملكة البحرين، حيث أعلن مركز الاتصال الوطني أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة. وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أما في الأردن فقد أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وقالت سنتكوم أن تلك الضربات جاءت في عقاب محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري الإيراني مؤخرا ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به وسيظل بلا قيمة. وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تركز مباحثات الرئيسين السيسي والشي على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شنت روسيا هجوما جويا واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين بينهم 3 أطفال وفق ما ذكرت السلطات المحلية. ختاما، قتلت نائبة لرئيس بنك أوف أمريكا في وقعة طعن وقعت الاثنين في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، مما أثار صدمة داخل البنك بعد وقوع الحادث في وضح النهار بقلب المنطقة السياحية بالمدينة. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: خلينا نبدأ ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس بأنه نعلن اسم الرابح معنا أو الرابحة معنا بمسابقة المرأة الإماراتية.
1: نعم.
0: كنا حطينا لكم مجموعة من التلميحات واللي هي الإنجازات على السوشيال ميديا.
1: التلميح الأول يقول قادت طائرة مقاتلة من طراز F-16. تلميح ثاني يقول أصبحت أول إماراتية تعمل كطيارة مقاتلة في القوات الجوية الإماراتية. التلميح الثالث يقول كانت من أوائل النساء اللواتي التحقنا بأكاديمية القوات الجوية وحصلت على تكريم ضمن فئة فخر الإمارات.
0: اللي ربح معنا طبعا الجواب الصحيح كان هو الرائد الطيارة مريم حسن سالم المنصوري. وبدنا نقول ألف مبروك لا بشرة. ألف مبروك يا بشرة.
1: Let's go بشرة.
0: Staycation بفندق دوسة الثاني دبي. خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس كريم رح تكون عندنا مسابقة جديدة.
1: ما خلصنا الدلع.
0: مع SLS دبي وفاوتشر بقيمة 500 درهم واحد من أجمل الهوتيلز اللي ممكن إنكم تستمتعوا فيها مع سكاي لاين كامل على إمارة دبي. كيف ممكن تربحوا معنا؟ التفاصيل رح تسمعوها بعد شوية.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.

0: اس ال اس دبي عم بيقدم فاوتشر بقيمة 500 درهم يوميا بي اكسترا فايبس. اس ال اس دبي المكان والفندق المميز اللي موجود على شارع الخلو اللي عم بيقدم للضيوف منظور مختلف تماما لإمارة دبي، مكان مثالي لتقضي وقتك بالإضافة للإطلالة اللي تعتبر جزء أساسي من اس ال اس دبي. الفندق على فكرة حصل على اعتراف من موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره صاحب أعلى مسبح فائض ب العالم. تخيل
1: Let's go.
0: اوكي
1: Let's go.
0: طيب nice. كيف الناس ممكن تربح معنا الفاوتشر بقيمه 500 درهم؟ كل يوم منا انا وكريم واحد منا عم بيكون جست نزيل بالفندق عم يطلب اشياء معينه، سواء عم بيزور مطعم عم بيزور كافيه، لكن اليوم كريم قرر بانه يقضي ليله باس ال اس دبي، بس صراحه نعم. طلباته كثيره، هو جست نعم. يعني غالي على اس ال اس دبي yes. بس عنده كثير طلبات. خلينا نشوف شو الطلبات اللي راح يطلبها كريم من الكاستمر سيرفيس. اوكي وانتم المفروض تبعتوا لنا ليست الطلبات بالترتيب على الأربعة 0-4.
2: طيب Good I just checked in. قمت اليوم الصبح يا سلام.
0: يلا انت مفروض بدك تحكي معي.
2: اخ يا رب اوخ اوف بدخل اخذ شاور غسل اسنان فرشة اسناني دائما انسى. خلينا ادق على الريسبشن. الو
0: Good morning Mr. Bahakam. How can we help you?
2: Good morning. اهلا وسهلا. معلش بس انا نسيت فرشة اسناني، في عندكم
0: دنتال كيت؟ اكيد ما في مشكلة، هلا بنبعت لك 2 dental kits. enough ولا بتحبك اكتر؟
2: لا لا 2 كفاية. طيب بس معلش يعني انا دائما امشي كذا حافي في الغرفه مو عاجبني، ممكن تجيبوا لي هذا الشبشب حق الفندق اللي امشي فيه؟
0: مستر باحكه ممكن تتاكد اكيد مش موجود بالكلوزت؟
2: ما فتحت والله، انتوا تحطونه ولا نطلبه؟
0: احنا هناك. لا هو بيكون موجود.
2: طيب صبر خايفة. اي صادقه موجود والله، معلش خلاص الشبشب موجود. طيب معلش انا يعني راقد والله مرتاح، بس ابي مخدات زياده، يعني ممكن تجيبوا لي مخدات زياده؟
0: هاو ماني بيلو بتحب؟
2: أربعة كفايه. اي
0: مستر باحكه مبين عندي بانه انت بتحب تشرب فريش اورنج جوس على الصبح، ف
2: اتس
0: اون ذا واي، بيوصل ان شاء الله بعد ما تاخذ الشاور.
2: يعطيكم العافيه والله. خليهم يجيبوا لي معاه مويه لاني خلص كل قوارير مويه، هي اشرب مويه كثير.
0: ولا يهمك مستر باحكه.
2: طيب معلش بس ممكن كمان طلب، يعني سامحيني يعني.
0: اكيد تفضل.
2: ممكن منشفتين زياده؟
0: تمام.
2: اي منشفتين زياده احب انا كثير، انا شعري لانه شعري كيل كثير، شفتيني انت امس وانا طالع شعري كبير كذا، لازم يعني مناشف زياده.
0: بتحب مناشف ولا بتحب روب حمام؟
2: لا ما ابي روب، ما احب الروب، ما احب احر، تعرفين احر، ابي منشفه بس احطها على راسي.
0: تو ماتش ديتيل.
2: شو ابي بعد عشان مره واحده؟ تعرفين شو في عندكم اوراق A4؟
0: طبعا موجود.
2: اعطوني اوراق A4 وقلم، قاعد اجهز محتوى.
0: اكيد تمام. في شيء ثاني بنقدر نخدمك فيه مستر باحكم؟
2: لا خلاص كذا خلاص
0: اكيد نتمنى لك نهار سعيد.
2: ولا لا خلاص
0: نتمنى لك يوم سعيد اكيد، والاغراض بعد شوي رح يوصلوا على غرفتك.
2: شكرا ما تقصرين، يعطيك العافيه.
0: مع السلامه. شو هالليست؟
2: روني من حجيبها.
0: ابعتوا لنا الليست كاملة مع أسماءكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا فوتشر بقيمة 500 درهم من SLS دبي.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الاي اي من انتل انسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
7: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
8: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
7: الآن أنا جاهزة.
8: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
9: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
10: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
11: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: وجهة رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
13: أتي. أتي. أتي. أتي. أتي. واحدة من الأشياء الحلوة اللي رح تصيروا تسمعوها عنا بأكسترا فايبس هي قصة الأربعاء. كل يوم أربعاء بيكون في عنا قصة رح نحكي فيها, وفي بيكون رسالة حابين إنه نوصلها للناس اللي عم تسمعنا. شو رح تكون قصة اليوم؟ خلينا نسمعها سوا. قصة اليوم عن معلمة اسمها أماني. أماني عملت تجربة خاصة مع طلابها لأنها حست بأنه في فجوة كبيرة بينها وبين الطلاب عم بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله بطريقة أكبر. حست بأنه الأولاد عم يتأخروا عن موعد الصف, الأولاد ما عم بيسلموا واجباتهم بالوقت المحدد, ولكن بحسب طبيعة شغلها قالت أكيد في شغلة أنا ما عم بشوفها. فكرت كيف ممكن تعرف ما خلف الأبواب بالنسبة لطلابها اللي موجودين بالصف, وقررت بأنها توزع عليهم أوراق. ما كانت أوراق امتحانات ولا أوراق أسئلة, كان سؤال واحد بس: شو بتتمنى معلمتك تعرف عنك؟ انصدمت الصراحة بالإجابات اللي كانت عم توصلها من الطلاب, واللي كانت عم تبدأ بأول شيء: بتمنى أنه معلمتي تعرف أنه ما عندي أصحاب ألعب معاهم, بتمنى أنه معلمتي تعرف بأنه أنا بابا وماما طول الوقت بتخانقوا بالبيت, فأنا بكره أروح على البيت وبكره بنفس الوقت أروح على المدرسة لأنه في واجبات ودروس كتير ما عملتها ورح يحاسبوني عليها. بتمنى معلمتي تعرف بأنه إحنا عنا أخت كفيفة بالبيت وأنا دائما اللي بضطر أساعدها لأنه بابا وماما بيشتغلوا. المعلمة وقفت شوي مع حالها وقالت: قدي أنا كنت ما أشوف هاي الأمور وأشوف بس إن الواجب ما نحل بالوقت المناسب, الولد ما وصل على الوقت اللي المفروض فيه الحصة توصل, الولد ما أعطاني الاهتمام اللي أنا عم بستناه كمعلمة. وحاولت بأنه باليوم الثاني تغطي هاي الأمور بطريقة أكبر وتعطي الأولاد اهتمام أكتر وتحاول تفهمهم بطريقة أقرب. لكن السؤال اليوم: قدي في ناس بحياتنا, موظف اتأخر عن شغله, طالب أهمل بدراسته, ممكن يكون كمان حدا أو صديق حسيت بأنه بلحظة تغير, أو ولد من أولادك فجأة سكت وبطل اجتماعي معك. إحنا بالنسبة لإلنا عم نحكم على الظروف اللي برا عم نشوفها, بس ما منعرف الظروف الداخلية اللي ممكن يكون عم بمرق فيها أي شخص. سؤالي لإلك اليوم وبطريقة تعاملك مع الناس: شو هي الشغلة اللي ترى لازم أنا أعرفها عنك وإنت ما حكيت عنها من قبل خلتك اليوم تتصرف أو توصل للموقف اللي إنت وصلت لهم؟

0: كريم
1: نبي قصة الأربعاء القادم الحين. الله يخليك
0: من هلا. تعليقا على فكرة على هذا الموضوع، والله العظيم أحيانا كريم بتحس بأنه أنت بدك ويك أب كول أو نعم. بدك مسج أو بدك رسالة أو بدك شغلة ترجع تصحيك كيف ترجع تتعامل مع الأشخاص الموجودين حواليك. يا ما حكمنا على ناس وإحنا لأنه مش عارفين بقية القصة بس عارفين البداية. أنت شفت حدا ما سلمك الشغل اللي بدك إياه بالوقت المعين، جربت تسأله ليه ما تسلم الشغل؟ احيانا انا ما عم بحكي عن الحالات الاستثنائيه، اوكي، انا عم بحكي عن شغلات انت حدا كنت متعود عليه بشكل معين وصار في تغييرات بطريقه التصرف او بطريقه الدليفري تبعت الشغل، او طالب كان عندك مجتهد، انتوا هلا الهيئه التعليميه اللي عم تسمعنا كان طالب عندك مجتهد وفجاه صار في تغيير. احيانا بجوز سرعه الزمن اللي احنا عايشين فيه بتخلينا نكون حتى سريعين باتخاذ القرارات والحكم على الاشخاص، بس ما بنقدر نسمع بانه او ما بنقدر نشوف بانه في طرف ثاني من القصه انا كان لازم اسمعه. قد ايه احيانا بتحس حالك انحرجت لما سالت شخص مثلا انت دوامك على 8 ليش حضرتك اجيت 8 وربع؟ والله حاولت انا قد ما بقدر بس مثلا الوالده تعبت اليوم الصبح. بتحس انت
1: نعم.
0: بهديك اللحظه يا ريتني
1: عن جد بالعيني. ليش عن سالت جد. انا ايش خلاني اتفلسف؟
0: واحيانا لا احذر ايش بنفكر انه انا ما بدي اسمع، ما بدي اسمع اعذار. ما مش احنا صح. بالنهايه بني ادمين
1: بشر.
0: نعم. اللقاءات على فكره اللي كنا عم نعملها خلال هاي الفتره مع القياديات الاماراتيات في شغله كتير لفتت نظري كريم، كلهم متفقين في مجال عملهم على انه الانسانيه لازم تكون هي اللي مسيطره على اي وضع. نعم. او على اي طبيعه شغل. للاسف طبيعه الحياه اللي احيانا عم نعيشها عم تخلينا ننسى انسانيتنا. نعم. صح ولا لا؟
1: صح. وايضا مقياس اللي يختلف بين الناس اللي هو انت مثلا تقدر تعبر عن هذا الشيء انت فيه او لا. في ناس مثلا يقدر فعلا فعلا عنده الفصله هذه اللي انهيومن انا اسميها ما بين الشغل ما بين اي شيء يصير في حياته، بس مو كل الناس عندهم هذا الشيء على فكره. يعني لازم انت
0: لو سالتك سؤال شو الشغله اللي بتتمنى انه مثلا الناس تعرفها عنك بالرغم من انه انت ما قلتها، وبجوز هاي الاشياء احيانا بتخليك تأثر بشغلة او ما تعطي الدليفري اللي مطلوب.
1: اوه هسأل اصعب سؤال ممكن تسأليني يا هبة، لاني انا من النوع اللي عندي مشكلة في الاكسبريشن على فكرة. ما احب
0: بالتعبير.
1: ايوه خلاص، يعني ما ادري ليش، ما ادري من وين جاي، ممكن الطريقة اللي احنا كبرنا فيها. فاهم علي؟ احنا كبرنا في بيت مشاعرك
0: ما تعبر عنها،
1: شو اسوي لك قم يلا ترجمتك. فما ادري يعني فعلا هذا استرجل احنا نواجهه، يعني انا واخواني كمان. اخواني اقسم انك قاعد انا
0: هلا بجوز كمان يعني. بزياده لسه بدي احكي لك انه انتم معظمكم شباب من غير شر، انتم اخت وحده.
1: نعم.
0: فيعني اضطريتوا لانه يعني نكون واقعيين، المجتمع دائما بيعامل الولد انه رجال ما بتبكي، رجال ما بتزعل، رجال
1: غير كذا غير كذا. يوم يجي الشاب وبزيادة عن اللزوم يعبر. أوكي. يعني أنت شوف، يعني أول شيء لمين أنت حتعبر؟ هذا مهم جدا. لمين؟ هل هذا الشخص اللي أنت المفروض تعبر له
0: ثقة؟
1: مو غير الثقة، أنت المفروض أنه يعني زوجتك. يعني أم حتى أمك لا وخرها من السواليف، لا تقعد تشغل بالها وترفع لها ضغطها وتفكر فيك. قل لها كل شيء تمام أمي، الأمور طيبة، حتى لو أنت إيش من حشر تحت الأرض لا الأمور طيبة أمي، لا تقلقين. بس يعني في ناس معينة لازم اللي تعبر
0: لها عنهم.
1: ولأي حد انت المفروض توصل عشان انك انت المفروض الحين تتكلم كرجال انه انا
0: شوف. بس معظم على فكره الناس اللي بتحس انه هم ناس منطلقين.
1: نعم.
0: وبشوشين ومتفائلين، في شيء صدقني اذا بتعرفوا عن حياتهم رح تنصدم، تقول هم كيف بيقدروا يجوا كل يوم بهاي الطاقه.
1: نعم.
0: وبهاي الطريقه. انا بعرف شخص يعني اسعد شخص ممكن تشوفه في حياتك، بتقعد معاه بنسيك الدنيا واللي فيها، بس إذا بتعرف الهموم اللي عنده ما بتصدق.
1: بالضبط.
0: للأسف زي ما قلت إحنا هاي الأوراق ما بنستخدمها، مش عشان شيء، عشان أنا بتهون علي نفسي. يعني ما بتهون علي نفسي إنه والله أحس حالي ضعيفة أو أوصل رسالة، بس للأسف أحيانا هذه الرسالة اللي بنوصلها إنه الشخص المقابل لازم يعرف بإنه في جانب مخفي بحياة الشخص اللي قدامه، فممكن بالضبط. يخليه أحيانا عم بتصرف بهاي الطريقة أو عم يوصل لهاي الأشياء.
1: وإنك تفهم إنه مو كل الناس سواسية من ناحية إنه كيف يتحمل. كيف يفصل. في ناس عندها هذه القدرة أنه حتى يوم يسمع عذر أحد وهو عذر قوي بس هو لدرجة أنه جامد مرة يحسب الأمور على نفسه.
0: على نفسه صح.
1: طيب أنا لو عادي يعني ما لا تحسب الأمور على نفسك،
0: مش بس لا تحسب الأمور على نفسك، وعادي أنك تتفهم أنه انت طبيعتك غير طبيعة اللي قدامك. اذا انت ما بتنهار من هاي الشغلة غيرك بنهار.
1: بالضبط.
0: في احيانا امور اوكي احنا اجين عم نحكي عن شغلة بشكل عام, احنا ما عم نحكي عن الناس الدراما والناس اللي صار من ابسط المواقف اللي بتمرق بالحياة بينهار وبيحسسك انه هو الوحيد المظلوم في الدنيا. لا, في ناس طول عمرها كانت قوية بس اجا موقف هزها.
1: هزها يعني.
0: هاي الهزة مش مش مش سهلة يا جماعة على حدا كان دايما شايف حاله قوي او ما بتهون عليه نفسه او ما بده يبين خصوصياته. فانا دايما بقول هاي اختلاق الاعذار ونشوف ما خلف الابواب, شغلة والله العظيم لازم نعلمها بالمدارس بالشغل عشان نقدر نتعايش بمجتمع الى حد ما يكون عم يخلق وفيه نوع من الرحمة ما بين الناس اللي عايشين فيها.
1: بالضبط 100%. شو تبين لين اليوم الدي جي؟ ها
0: يلا دي جي عم تحاول.
1: اوكي جاوبي.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
7: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
9: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: لحظة، بدي أتأكد إني أنا اللي شايفته صح، فبس عم بعمل ريفرش
7: للصفحة.
10: خلينا نبلش من شارع الشيخ محمد بن زايد. في سيارة متعطلة بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع مليحة، غير مسبب بأي نوع من الكثافة المرورية، بس فضول الناس لأنهم عم بتفرجوا على الجهة الثانية، فشي عم بيخلي بأنه الحركة المرورية شوي تكون صعبة. كمان في سيارة متعطلة على الجهة الثانية قدام شركة مصابع أو مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة، كمان مؤدية إلى كثافة مرورية كبيرة. في حادث مروري على شارع مليحة بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد، الحركة المرورية فيها نوع من الكثافة بسبب عدد السيارات، لكن الحمد لله ما في أي نوع من الحوادث المرورية الموجودة هناك. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
11: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: والله طلباتي ما كانت سهلة
1: والله الصراحة. لا اللست اليوم يعني عليكم. كريم فظيع كنت.
2: It wasn't easy لكن
1: not at all.
2: Yes عملت الصح عملت الواجب معايا أغلبكم يعني وجبت تفاصيل بزيادة لزوم. ولكن معنا فائزة واحدة لليوم وهي سارة أسعد. ألف مبروك يا سارة.
1: ألف مبروك يا سارة. فوتشر بقيمة 500 درهم من أسأل أس دبي لتستمتع أكيد هناك بكل الأمور اللي عم بيقدموها. إحنا رح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس. خليكم تابعين مع هبة وكريم والكتير أكيد من الأمور الحلوة.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام

0: 1000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مختلف جوانب العلاقات الأخوية، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل يوم أمس بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 من نوفمبر 2026، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات ورواد الأعمال والعلماء والمبتكرين وصناع القرار للإجابة عن سؤال: كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟ أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لها

0: هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة مصدره الأراضي الإيرانية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، موضحاً أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل 21 مسلحاً و6 من أفراد الأمن بينهم ضابطان خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يوم أمس إن بريطانيا ستطرح حزمة شاملة من الإجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: ليش يا أخي في حدا دائما بشغل الكل بخاف منه وبيعمل له حساب؟ بتحب إنك تكون هذا الإنسان
1: الوحش الأخير في اللعبة؟
0: بصير كلكم
1: إنه آتن صنديد قادم.
0: اسمع، بتحب إنه أحيانا تكون مكانه هيك، أحيانا بتجيك هاي اللي هو
1: ليتني وانا ادخل كذا وكلهم يتافتون.
0: ليش كلهم يعني ماخذيني ضحك ومزح؟ ياخذوني شوي جديه
1: شوي واعصب وافرض شخصيتي ما تزبط ارجع
0: انه لا لا كريم شو مالك اليوم هيك مثلا بيكون ردهم
1: امشي بس بس بس انت كذا تقعد تقول ليتني ما سويت شيء، ليتني ما تكلمت،
0: ما حد عمل لي سالفة. بس احنا صراحة الساعة الثالثة عندنا كتير سوالف بدنا نحكي فيها ونعملها. تفضل بما انك فنان كنت امبارح
1: امس تركتو اليوم ما أيوة. اليوم رايقين. اول شيء حفلة النجوى كرم ان شاء الله راح تكون في كوكاكولا ارينا في 2 أكتوبر، واليوم عندنا لكم تذكرتين. امس عملنا لكم تحدي رهيب وكفو اللي شارك معايا، مع انه في البداية صفيتوني على جنب يا اخوان، بس عادي ما ازعل منكم. هذه المرة راح نسهلها جدا، اول شيء لانه عندنا ضيف وعندنا نقاشات نبي نفتحها، ثاني شيء لانكم انتوا تستاهلون. اوكي، ركز لي على نقطة، انت تستاهل عزيزي المستمع، لك تذكرتين لنجوى كرم تاريخ 2 اكتوبر كوكاكولا ارينا. بس ابعث لنا على 404 او على الواتساب 0487155222 نجوى كرم مع اسماءكم الثنائية، وان شاء الله اخر الساعة هذه راح نعرف مين راح يفوز معنا بتذكرتين لنجوى كرم.
0: خلال ساعتنا الثالثة صراحة راح يكون معنا كريم ضيف عمل كونسبت جدا رائع، يعني تعليقا على واحدة من القصص كانوا مرة عم بيشوفوا واحد كتير كتير كتير غني، فقالوا له شو اللي خلق لك السعادة بحياتك؟ قال لهم بجوز ما تصدقوني، بس أنا ما ضل شيء في الدنيا ما اشتريته، من أرخص الأشياء لأغلاها، لصار معي موقف من المواقف في يوم من الأيام بأنه صاحبه قال له تعا نروح نشوف وين في ناس محتاجة نوزع لهم الأشياء اللي محتاجينها، فبقول هناك عرفت شو معنى السعادة. اليوم الضيف اللي موجود معنا بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس واحد بس بلش بفكرة كتير بسيطة لكنها اليوم صارت واحد من أكبر مشاريع وريادة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، رح نحكي معه بتفصيل أكتر. ولهيك نوصل رسالة بأنه قد ما كان الموضوع بسيط ممكن في يوم من الأيام يصير فكرة عالمية.

0: ما منبالغ لما منقول السعادة إلها طعم مش كل الناس بتقدر بإنها عن جد تشعر فيه أو تحسه. اليوم معنا بالستوديو العربية 99 واحد من الناس اللي لفت نظرنا على السوشيال ميديا. بدنا نقول أول شيء صباح الخير لبلال زياد. بلال صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام يا مرحبا.
0: بلال، القصة بديت من فكرة كتير بسيطة، فنجان قهوة. يا جماعة خبرنا القصة بالتفاصيل.
1: فنجان القهوة، شوفي، اولا خلي نبدي انه هي كان في شيء اسمه سسبندد كوفي موفمنت. شوف، يعني من فنجان قهوه الى موفمنت وانت قيسي. يعني في المحل مالتنا ساكولي كافيه اجاني الباريستا قال لي ممكن انطي كب قهوه الشخص انا شفته محتاج. هي هاي بدت القصه هيك. فاني بكل بساطه قلت له اولا عاشت ايدك على هاي النظريه وهاي العقليه اللي انا جدا احييها بالبزنس. فقلت له خلص انطي اياها. فتحت التليفون سويت ستوري على انستغرام قلت لهم باعوا من انت تريد توظف شخص خلي يكون عنده هاي العقليه اهم من السكيلز. السكيلز ممكن تيجي بكره بعد عادي، مو مشكله الدربه يعني، بس هاي العقليه اللي هي اهم شيء عندي. ف وحده من الكومنتس جست بس هي كتبت لوك اب سسبندد كوفي.
0: اها بس
1: فانا بكل يعني شغف انه قلت شنو سسبندد كوفي، يعني انا اول مره اسمع بيها كلمه صراحه يعني. سويت لها سيرش ديب سيرش انه وات از سسبندد كوفي. طلعت بايطاليا they already have a system where you can go buy a coffee and then leave it suspended، يعني تعوفها معلقه. الشخص محتاج يجي ياخذها بكل بدون ما احد يعرف. يعني مثلا انا جيت طبيت اشتريت قهوه عندكم سسبندد، اي كان اجرت بدون اي انه يعني ها ذس از
0: من غير احراج من غير
1: بدون بدون بدون بدون. قلت مستحيل هاي الفكرة ما موجودة بالوطن العربي. شنو بإيطاليا؟ احنا الوطن العربي اهل الكرم واهل الاهل الخير ما مسوي هاي. وكانت بداية رمضان قلت خلاص this is my movement. صورت لها فيديو فيديوين قلت ها هي اللي سويها يسويها. والله ما شاء الله بالعراق الكافيهات سووها، بالامارات هنا يدزوا لي مسجز نحن ويدون سسبندد كوفي، في ناس تجي تشتري 100 كوفي سسبندد كوفي وخلوها معلقه وسبحان الله.
0: بجوز هذا الكونسبت كان منتشر واحنا سامعينه اكثر بالمخابز، يعني المخبز معظم المحلات والمخابز بتكون حاطه ثلاجه بانه بغض النظر اذا ما كان معك مبلغ او ما بتقدر تتحمل تشتري فاعتبر بانه رغيف الخبز مجانا. بس بجوز بنقول احنا طبيعه البلدان اللي عم بنعيش فيها الحمد لله الى حد ما في نوع من المعيشة ليفل معين. صحيح. بجوز ما عم نشوف هاي الأشخاص لأنه دائما بنقول في كل منطقة في الدنيا في اللي وضعه منيح وفي اللي وضعه قليل. صحيح. بس ما حدا فكر بكونسبت موضوع فنجان القهوة. اليوم بلال بتحس بأنه الشخص صار يدور على التجربة في المكان اللي بيزوره أكتر من المنتج نفسه؟
1: بالنسبة إلي المنتج يظهر رقم واحد، بس التجربة حاليا هي اللي راح تميزك عن غيرك. فيعني المنتج لازم يكون جيد، هذه خط لازم الكل أو بزنس يعرفه. إذا مو المنتج جيد معناها لا تفتح،
0: لا تجرب.
1: وراها الباكيج اللي هو أنت كيف تشوفني هذا المنتج من terms of marketing، in terms of packaging، in terms of experience. It's كلها it's an add-on على المنتج. فif you have the experience، if you have the منتج، you are going straight with and يعني الهبات تجيك بس تستمر. البزنس مالتك راح يظهر سوليد افتر 2 3 years for sure if you have the package and the order and the like the item itself.
2: طيب بلال، الحين في يعني اكتظاظ بسوق الكوفيات والمقاهي. صحيح. ويعني كل مره اشوف كوفي جديد يفتح. صحيح. كل مره.
1: صحيح.
2: هل الاشياء الانسانيه والخيريه هذه اللي بالاخير هي بتنفع البزنس؟
1: نعم.
2: الافكار اللي زي كذا، ايش الافكار اللي ممكن احد كذلك انه يبحث فيها يفكر فيها بحيث انه يشهر البزنس حقه وانه يعطيه اكسبوجر بشكل يفيده هو شخصيا ويفيد المجتمع؟
1: حلو، خليني اعطيك الاكزامبل مال شركتنا. احنا وي ار دوين جلاسوير فور 2 ييرز اند ذن وي اوبن ذا كوفي. يعني هسه صار عندنا كوفي شوب داخلها تبيع الجلاسوير. زين شنو الكونسبت؟ الكونسبت انه انت كبزنس اونر بيكوز وي سيل بي تو بي، يعني موستلي ريستورانت هوتلز اند كافيز يجون يشترون من عندنا الجلاسات. ان ماي كافي ذي ويل كم For example, this cup, I like it for a latte. خلاص سووا له لاتيه. يجي يشوفها كامل، يعني we will dress the cup for him. بكما ياخذ الجلاس ويروح يشوفه ويجربه. لا، انه انت بالكافيه مالنا. يعني جربه وشوفه.
2: كان محل ملابس جرب التيشيرت. يجي عليك ولا لا.
1: صور محل ملابس بس يجي الجلاس وير.
2: أي.
1: هاي واحد. ثانيا, in the free time, من ما انا عندي customers اللي هم البي تو بي, the community around me, they come and buy coffee. At the same time, coffee shop, proper coffee shop, 100%. ف this is a concept. كونسبت كلش مهم انه يفرق نعم. بين ال 2500 كافيه يفتح بالشهر في دبي.
0: صح. واو لحظه اكزاكت يعني 2500 كافيه بيفتح بالشهر بدبي اصلا. هلا اي حدا بتقعد معاه بقول لك احلى بزنس في الدنيا كوفي هاوس.
2: يعني صراحه كثير منهم ينجح في نسبه نجاح.
1: نسبه النجاح كثيره بس شنو بالنسبه لك نجاح؟ يعني بريك ايفن وبروفيت ذا ايزيست ثينك ايفر ان كافي.
0: اه والله بس exactly. مش اللوجيستكس تبعونه كثيره.
1: لا انا من فتحت كافيه از باريستا انا اي هاف اكسبيرينس ان باريستا اند ايفرثينج. اي اوبند ماي كوفي شوب ان 2 مانثس اند ات واز رانينج بيوتيفول يعني بكل زيرو هذيك.
0: طب بدي اسالك بلال بالنسبه للسسبندد كوفي باول يوم انت عملت هاي الفكره بتتذكر بالضبط كم من فنجان قهوه انشروا ونحط على جنب؟
1: والله شوفي كان انا اخوي ما اعرف اذا تعرفوه شيف شاهين.
0: واو
2: شيف شاهين
0: يا اشهر بالنار على علم. اوكي
1: بنفس اليوم اجى كان خلاص هاي شو وري جايز دوين 100 كوفي اشترى 100 كوب.
0: واو
1: اند ذن بيبل ستارتد كومينج اند اتس مور اوف لونج تيرم ثينج يعني our community it's mostly أجانب يعني اللي بالبناية اللي أنا عايش اللي سوينا فيها الكوفي شوف فييجوا oh what is this wow this is nice روتا يشتروا اثنين ثلاثة so it's like a daily thing.
0: واو حلو هذا اللي بدنا إياه أصلاً. أنت حكيت الشغلة حلوة إحنا أهل الكرم والأخلاق فالموضوع بيكون عن جد حلو بأنه الكونسبت ينتشر. هلا أحياناً ممكن يكون الموضوع موجود بمكان بس أنت ما بتعرف عنه ف you need to do the right marketing وهذا الشيء اللي بيخليني هلا اليوم أسألك بلال. يعني أنت قلت أنتوا واضح إنه the business is in the family. اوكي
1: صحيح.
0: فاليوم انت درست بزنس بس نعم. اذا حدا بيجي بيقول لك انا ما درست بزنس وبدي ابلش ماي بزنس
1: ايه؟
0: هل الشهاده شرط لتكون انت عندك هاي العقليه عقليه البزنس؟
1: اولا question beautiful لان دائما نسمع انه no off the study now there is no more studying the university has nothing to do. شوفي you have to pay.
0: اوكي
1: no, you have to pay to do something. So you either pay it at the beginning and you get the knowledge and then you save money in the business or you go to the business directly and you pay it there.
2: تفشل بالبزنس وتتعلم منه.
1: Exactly. So you choose your...
2: كذا دافع.
1: بالضبط. فأنا من كنت صغير قلت أنا راح أدفع. دخلني أروح University of Business. رحت قعدت ويا فتحت الشركة المحاسب إجاني. البالانس شيت والستيتمنت أوف مدري شنو ما أعرف شنو. I know it all. Then let's talk. Finish. 15 minutes. خلاص. I did a part-time accountant because I'm doing it all myself.
0: بس بالنهاية أنت هلأ اللي عم تعمله it's a one man show. يعني دائما بنقول بأنه إحنا بنشوف الصورة اللي برا أنه أوه it's easy والله نجح معاه الكوفي هاوس بس ما بنعرف بأنه كان في رحلة خيالية قبل ما ينجح الكوفي هاوس. المشكلة بتعرف شو بلال عن جد اليوم بدنا نحكي معك هيك بصوت عالي كلنا عنا هاي الفكرة بس هلأ بدي أبلش وأحط الكاش هنا أحسن ولا أحط الكاش هناك بس بتحس بأنه الناس اللي كانت بنفس الوقت عم بتفكر معك أو ماي جود وين صاروا وإنت ستيل لساتك عم بتفكر إذا أحط الكاش بالبزنس أو لا. قديش الموضوع اليوم it's worth it إنه ينعمل؟
1: So for me everything you do is worth it. Whatever you think about has nothing zero value. What you think of يعني تعال قل لي هسه مثلا عندي هذا المشروع فكرة مشروع بعد سنة هذا المشروع انجز بالحقيقة بس مو عن طريقك اه تعال قل لي والله this is my idea this
0: was
1: والله هاي هاي فكرة شنو يعني انا زيرو
0: يعني حسيت ايدك على الجرح
1: ولا راح اقول لك عم سيدك بس if you started it at least and you tried it that's the value.
2: بالضبط
0: خلص.
2: تعرفون شو ذكرت قصة كنت اشوفها انا على السوشيال في واحد سألوه قال له ايش اهم شيء في البزنس قال انك فكرتك ما لها قيمة إلين ما تسويها.
0: صح
1: بالضبط.
2: فكر بفكرة اللي هي السيلفي ستيك.
1: شفت
2: الفيديو هذا الفيديو والله أحيانا أحلم فيها قعد كذا أقول أنا الحين الفكرة براسي بس ما نفذتها.
0: ما
2: قال جاء الفكرة السيلفي ستيك وهو أصحابه ويضحك وقال يا أخي لو إحنا معانا السيلفي ستيك عشان ندف عشان ناخذ سيلفي وسالفة قفلوها. قال بعد 4 سنين طلعت السيلفي ستيك وصاحبها الحين ملياردير.
0: صح إيه.
2: وأنا
0: صح
2: قاعد صح. هنا جنبك أسوي الانترفيو هذا. فيس شوف.
0: طيب بلال شو what's next بعد السسبندد كوفي؟
1: بعد السسبندد شنو in terms of what؟
0: يعني in terms of شيء challenge جديد بالنسبة لبلال شيء شغلة فكرة جديدة بده يحققها.
1: أنا every day in business I have a challenge. يعني every يوم أنا عايش البزنس أقول Oh my God! I did not think of this before. What is this? I'm learning something new. مع العلم. I already started business. وأخوي
0: عنده business.
1: يعني وأبوي تاجر.
0: ما شاء الله.
1: من زمان. فيعني every day it's a challenge. Every day it's a challenge in business, and you're always training and learning. In terms of what's new, the combination of glassware and coffee, the concept itself, it has to pop up.
0: Wow.
1: It has to be something known. يعني
0: حلو. ولا والناس اللي كيفت القهوة على فكرة بتعرف بأنه في كاسة معينة أنت يا أخي ما بعرف بيكون تأثير فنجان القهوة غريب وغير من أنك تشربها بأي فنجان تاني.
2: بالضبط.
0: فبتحس بأنه في ناس
1: أنت سألتي شخص صح هذا الموضوع.
2: مو بس القهوة أي شيء على فكرة. على فكرة أنا يعني أحلى موية شربتها من البراد هذاك اللي يجي لازقة فيه كاسة حديد.
0: ايوه او ماي جاد
2: في الشارع اللي تجي الكاسه حديد
1: والجو حر
2: ورابطينه عشان ما ينسرق
1: اي صح صح
2: وكنت اشرب منه احلى مو احس مليئه بالمعادن احس
0: في ناس بتحسهم انه بعد ما اشتروا الزجاجيات من عندكم خلينا نحكي صار يجي بكاسته بليز انا لازم اشرب
1: الكاسه باي ذا واي ذس از ا جود ايديا
0: اها
1: ذس از ا جود ايديا يو نو هاو اكو تمبلرز ان
0: ياخذوها وي
1: كان دو ات ان جلاس
2: دخلت نفسي في النص
0: طلعنا
2: احنا اللي طلعناها
0: معلش
2: شايف الصور اكسترا فايس كريم وهبه
1: وشوف الانجاز اللي راح يصير عليه
2: يس
0: بلال نقول لك كثير عن جد اليوم تشرفنا بوجودك معنا كل التوفيق لك عن جد عم نحاول احنا باكسترا فايبس نفرجي بانه قد ايه احيانا فكره بزنس ممكن تكون بسيطه لكنها في يوم من الايام توصل لواحد من اهم افكار البزنس بدوله الامارات كل التوفيق لك وشكرا يعطيك العافيه
2: نورتنا
0: يسعد صباحك

0: تقبل. العربية 99. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومعك ال 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: تخيلوا انه فريق العربية 99 رح يفاجئكم الصبح ويكون موجود بمدارسكم. هالسنة رح نزور مدارس مختلفة بالإمارات ومعنا كتير من الألعاب والتحديات والمسابقات والأجواء الحماسية اللي تعودتوا عليها.
7: حابين مدرستكم تكون واحدة من محطاتنا؟ رشحوها الآن على موقعنا العربية 99fm.ae ويمكن نشوفكم قريب. العودة إلى المدارس مع العربية 99 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: كريم انت بتعرف شو رح نعمل؟ جامعات الطلاب بالباك سكول. رح يكون في عنا 3 تابلتس نوزعهم بالإضافة إلى الوايرلس هيدسيت والكثير من المفاجآت الحلوة. فخليكم تابعين وسجلوا عن طريق 99fm.ae. كل ما كان التسجيل أكثر من المدرسة كل ما كانت فرصتكم أكبر بأنه تيم العربية يكون موجود عندكم.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:37.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: بالانتقال إلى حركة الطريق، هلا خلال هدأ على شوارع دبي في ازدحام مروري متوقع على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع عمان رح تلاقي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع دمشق. كثافة كمان موجودة على شارع الرباط بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ زايد.
9: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: و وبكذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم، لكن ما نسيناكم كل اللي شاركوا معنا في نجوى كرم. لازم نعلن الفائز، نقول الف مبروك لعلاء الدين المصري.
8: الف مبروك يا علاء الدين، انجوي حفلة نجوى كرم ان شاء الله. وبدنا نذكر كل المستمعين بانه يتوجهوا للموقع الالكتروني الخاص فينا 99fm.ae. تقدروا انتم كمان تسجلوا عن اولادكم، بما انه اولادكم هلا بالمدرسة، لا تكونوا ان شاء الله ضمن المدارس اللي رح نزورها بكامبين باك تو سكول على العربية 99. رح تكملوا اكيد ان شاء الله مع ياسمين بي انرجي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، والختام رح يكون مع وائل بي فري واي من الساعة 5 ولغاية الساعة 8. وانا وكريم بكرة بنرجع بنلاقيكم بنفس الموعد الساعة 7 بي اكسترا فايبس. باي باي،
5: سي يو.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز.

0: منزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في Airmaniacs أو Street Maniacs. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية، ويستلهم الميثاق رؤية أم الإمارات في تمكين المرأة وبناء الإنسان. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة مصدره الأراضي الإيرانية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، موضحاً أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به وسيظل بلا قيمة، وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين يوم أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ آبك في نوفمبر. اصطدمت سفينتان تجاريتان في بحر مرمرة قبالة سواحل اسطنبول اليوم حسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة، وأكد مكتب حاكم اسطنبول

إرسال سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث والإنقاذ، وبينما لم تظهر أي أضرار على إحدى السفينتين، لم تتمكن السلطات من التواصل مع طاقم السفينة الأخرى المكون من 10 أفراد. ختام الموجز، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية، ويستلهم الميثاق رؤية أم الإمارات في تمكين المرأة وبناء الإنسان. أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حليق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به، سيظل بلا قيمة. وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين يوم أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ أبيك في نوفمبر. قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية عبر تيليجرام اليوم إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومبان سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل 21 مسلحا وستة من أفراد الأمن بينهم ضابطان خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. ختاما تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في نيبال بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي بحسب السلطات اليوم، ولقي ما لا يقل عن 1050 شخصا حتفهم ولا يزال نحو 4000 في عداد المفقودين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلور زي.
5: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
7: ويلكم تو ذا فيوتشر.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. يستلهم الميثاق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية. أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. قتل 16 شخصا وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم. أعلنت السلطات التركية اليوم غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة اسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومبان سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في نيبال بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهملايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي، ولقي ما لا يقل عن 1050 شخصا حتفهم، ولا يزال نحو 4000 في عداد المفقودين. كشفت بيانات رسمية أن ما يقرب من 2150 شخصاً من المعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أغسطس بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بطنيلة.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Air Maniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس. تطبق الشروط.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والساقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار في مدينة أوكسبورغ في جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. وختاما لقي 16 شخصا حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء شرقي مصر صباح اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم أنتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية

0: في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
1: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
2: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي تستضيف الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب رئيس جمهورية زامبيا والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامهما بسفينة أخرى. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار في مدينة أوكسبورغ في جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. لقي 16 شخصا حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء شرقي مصر صباح اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. رجعت معكم أنا ياسمين بأنرزي، وأنرزي راجع بقوة وأكيد مع العودة للمدارس. مين حابب نزور مدرسته؟ لكل الأهالي والطلاب اللي عم يسمعوني، خبروني شو اسم مدرستكم. للكادر التدريسي، أي حدا حابب إننا نزور مدرسته، لأن فريق العربية رح يزوركم وين ما كنتوا.

العربية 99 رح تستعد لزيارتكم بمدرستكم. جولتنا رح تنطلق بمدارس الإمارات. رح يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي وراك بانك وأكيد من العربية 99، بالإضافة لسماعات والكثير من الهدايا، لجانب من بعض السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم فورا عبر موقع العربية 99، ممكن تفوزوا بجوائز جدا رائعة ومميزة. العودة إلى المدارس برعاية العربية 99 وأكيد برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بنز، جود سول فودز، فود انستا شوب، سكيتشرز وسكيبلي من راك بانك. فأي حدا حابب يرشح اسم مدرسته فيكن تبعتوا لنا على 404 أو على اير ام بلاي شو اسم المدرسة اللي حابين ترشحوها. هلأ ننتقل لموضوع جائزة يوم المرأة الإماراتية. لأي حدا عم بيسأل عن جائزة يوم المرأة الإماراتية، رح تكون معنا بس مش هلأ، بالساعة اللي بعدها، عفوا بالساعة الأخيرة. بالساعة الأخيرة رح يكون معنا يوم المرأة الإماراتية. المسابقة رح تكون على الهواء مباشرة، ولأي حدا عم يسأل عن مسابقة رحلة الطريق إلى حتى رح تكون بالساعة الثانية. فاسمعوني منيح، رحلة الطريق إلى حتى رح تكون بالساعة الثانية لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائزا محظوظا مع خطط دفع مرنة ب 0% فائدة مع بطاقات راك بانك الانتمائية. تطبق الشروق والأحكام. حملوا سكيبلي اليوم.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

بدي سامح، أنا ما بدي سامح. على سيرة السماح وغير السماح، أنا آسف لأني ما كان شيء غصب عني. أظن هلأ العالم ثلاثة أرباعهم طفوا الإذاعة. لا يا جماعة، أنتوا فعلا بتسامحوا؟ يعني إذا قصة كبيرة بتسامحوا؟ أنا كنت من زمان سامح، لا مؤخرا بطلت سامح. هي تبع القلب الطيب والتسامح والشفافية، خلاص باي باي، مع السلامة، باي باي. خلاص السيء يعرف حاله سيء، واللطيف يعرف حاله لطيف، اللي منيح بكون معه يعني مثل ما بيقولوا أحسنين، أنا بكون أحسن منه يعني، واللي مش منيح ما رح أذيه بس ما رح سامح يعني. خلاص يعني أنا لا يعني، اللي عن جد هيك بيجرح بطريقة قاسية، مثل ما هو كان عنده هي القوة إنه هو يجرح ويزعل ويعمل ويساوي من دون ما يرف له جفن، أو بعدين بيتذكر بعد ما بعرف قديه، ممكن بعد أشهر، ممكن بعد سنة، إنه هو غلط، إنه والله أنا كنت معصب. لا حبيبي، الناس مش على كيفك. مثل ما أنت هي كانت ردة فعلك، أنا كمان بحق لي يكون عندي ردة فعل إني ما سامح. أنا بطلت هي الشفافية، خلص السلام عليكم. فخبروني انتو اذا حدا فعلا هيك جرحكم من جوا، ما تقولوا لي موضوع انه شو في ناس بيقولوا بسامح بس ما بنسى. انا لا، ما بسامح وما بنسى الاثنين. هيتقولوا لي هي لطيفة، هي ياسمين كتير شريرة. انا مؤخرا طبعا ده تكون قصة كتير كبيرة، مو قصة تافهة يعني، بس الشغلات الكبيرة لا فعلا لازم الشخص يعرف انه اللي عمله فعلا يعني ما رح لومه ولا رح حاسبه والله ولا ممكن اعمل شيء، بس انه خلص صح بقطع على الاخير، بس كمان بكون ياسمين جديدة وما رح سامح. خبروني عن جد بتسامحوا ولا ما بتسامحوا؟ خلينا نشوف اليوم هالمستمعين معي والله ضدي. صار معكم موقف خلاكم ما تسامحوا او بتقطعوا الناس بس بتسامحوهم؟ خبروني على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: باللينك الماضي كنت عم بحكي عن موضوع المسامحة، هل انتم من الناس اللي فعلا بتسامحوا؟ كنت عم بحكي هيك مع زميل لقلي بالشغل، ما بعرف شو عم نحكي شيء، قلت له لا انا بطلت سامح، انا هاد موضوع اني سامح بطلت. طبعا مش عم قول اني ما بسامح اي قصة تافهة، بس انه لما بحس الموضوع فعلا كان كبير واللي قدامي قدر يعمل هذا الموضوع بهالبشاعة أو بهالكبر، لا أنا ماني مضطرة سامح، أنا ومش مضطرة حتى لا عاتب ولا لوم، أنا خلص إكس، أنا بختفي ببعد، يعني تماما ببعد، بختفي من حياته تماما، من السوشيال ميديا، من كل شيء، يعني ياسمين أوت. بس لا بلوم ولا بعاتب، لأن يعني لو في من الأساس مثلا مثل ما بيقولوا قلب هيك شوي نظيف، أو في محبة من الشخص اللي قدامي، هلا ما عم قلكم أنه أنا الملاك النازل، بس أنا عم بحكي بشكل عام، يلي قدر يأذيني مالي مضطرة سامحه. هلا في ناس بتقول أنه أنا بسامح بس ما بنسى، لا أنا ما بسامح وما بنسى. كل حدا له وجهة نظره له أسلوبه بالحياة، بس يمكن زمان كنا نقول لا منسامح الله يسامحك، بس أحيانا في أيام هيك بتعدي علينا، قد ما بتكون تقيلة، قد ما بتكون كسرتنا تعبتنا، إنه لا أنا بحق لي ما سامح، بحق لي أخذ موقفي، بحق لي يكون إلي كياني. هلا إن شاء الله يجي يوم وكون إني قادرة أني سامح، بس مثلا أنا بالوقت الحالي هذا الشخص مثلا كتير أزاني، لأ أنا ما ممكن سامحه. فكنت عم باخد هيك رأي بعض المستمعين فيما يخص موضوع بتسامحه أو لا. في بعض الرسائل ناس عم بيقولوا ممكن سامح، ناس عم بيقولوا ولا ممكن سامح. رح أقرأ أكتر بعض الرسائل بس باللينك اللي جاي. خبروني هل أنتم من الناس اللي إذا حدا هيك جرحكم بموضوع فعلا هزكم، يعني كان كبير بحقكم، ممكن تطلعوا من حياته وتسامحوا، أو بتطلعوا من حياته وما بتسامحوا؟

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع هل انتم من الناس اللي بتسامحوا او لا. كنا عم نحكي هيك سبحان الله انا وزميل لي عن موضوع هل انت بتسامح مثلا اذا حدا فعلا هيك جرحك قصه كبيره ممكن تسامح او لا. قلت له انا بصراحه قبل كنت يعني ممكن سامح اكثر، مؤخرا لا، اذا فعلا قصه كانت كتير كبيره يعني ممكن تمس حياتي تمس عائلتي تمس حدا كتير قريب مني، لا فعلا انا وصلت لمرحله للاسف اني ما ممكن سامح. اذا كانت القصه كبيره الموضوع كبير ما عادت ياسمين القديمة. فهو عم بيقول لي إنه صدمتيني، ما تخيلت هيك يكون جوابك. قلت له ليه؟ قلت له أنا أكيد ما رح وقف على الأشياء الباخة، حتى ممكن تكون قصص كبيرة ولسه مقبولة، بس أنا عم أحكي القصص الفعلا فعلا جوهرية. بحس إنه صار صعب علي إني سامح، لأن الشخص يلي قدر يعني مثل ما يقولوا يزعلني أو يجرحني بهالطريقة قديه هو إنسان قوي. يعني أنا بحس لما الشخص يكون قادر إنه يأذي والله هي بدها قوة، مش القوة موضوع مين بيسامح أو لا، هو موضوع إنك تأذي شو هالقوة اللي عندك ياها. يعني ما بحس، والحمد لله إنه ما عندي هاي القوة، والحمد لله إنه مجرد قوتي بيني وبين حالي إنه القصة قد ما كانت كبيرة أنا ممكن ما سامح. الحمد لله إنه ما عنا هاي القوة إنه نقدر نجرح. ما رح أعملكم مثاليات، وممكن كلنا أحيانا لا شعوريا حدا يزعل حدا يغلط بكلمة أو شيء. أنا عم بحكي لما حدا يتقصد إنه يجرحك أو يزعجك أو يعمل لك أي شيء ممكن يمسك. أنا ما عم بحكي عن شيء شخصي، أنا عم بحكي بشكل عام. فهل أنتم من الناس اللي بتسامحوا أو لا إذا كان الموضوع فعلا جوهري وكبير؟ رح أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. وعد بتقول أنا ما بسامح ديليت وبلوك من حياتي إذا الشخص أذاني عاطفيا أو طعني بالظهر. أما خلينا نقرأ بعض الرسائل كمان. هبة بتقول كيفك ياسمين، والله أنا بسامح بس مش بوقتها، بس ما بنسى، وحسب الشخص كمان، أكيد حسب الشخص بتفرق كتير. يعني أحيانا باي ذا واي هيك بس بين قوسين، أحيانا لما بيكون الشخص كتير كتير قريب وبيطعنك كتير كتير تحس انه لا، يعني هي الطعنة مش بس موضوع انه هو طعنك، لا بلاس انه هو قريب، يعني تكون الضربة ضربتين، يعني مش كف واحد كفين مثل ما بيقولوا. في رقم ما بعرف مين الاسم، طبعا المطلوب مننا انه نغفر ونسامح مثل ما بنطلب من ربنا يسامحنا ويغفر ذنوبنا. انا اكيد معك اكيد، يعني يا ريت يكون عندي المقدرة يعني مثل يعني ربنا سبحانه وتعالى اني اتخطى وسامح هيك اشياء. بس احيانا للاسف انا هاد اللي عم بحكي، احيانا للاسف في بعض الامور اللي بتكون كتير كبيره مثل ما بيقولوا جوهريه صعب اننا نسامح عليها. جودي بتقول انا معك يا ياسمين، انا في قصه صارت معي من صديقه ما ممكن انساها ولا ممكن سامحها مهما مر الزمن. القصه صار مرق عليها 7 سنوات وانا لليوم ما بقدر اني انساها. خليني اقرا بعض الرسائل كمان. سمير بيقول بصراحة أنا كان عندي موقف، صار لي متضايق من شخص أكثر من 15 سنة وما سامحته، 15 سنة ما سامحته، والتقيت فيه من فترة وحكى معي وحكينا بكل صراحة وهيك، وشرح لي إنه هو غلط واعترف بغلطه وفعلا سامحته. أكيد في شيء ضل مكسور جواتي بس سامحته أكيد، لأن بالأخير الدنيا هيك سبحان الله بتاخدنا. أكيد عم قلكن قصص اللي بتمروا حلو الواحد أكيد، يعني مش معقول ما حدا يسامح حدا، بيقولوا مش مثل ما بيقولوا إن خليت خربت، أكيد منسامح وهيك. بس في بعض المواقف للأسف إنه في بعض الناس بيوصلوا لمرحلة إنه ما فيهم يسامحوا، مثل ما الشخص الأمامي قدر يكون بهالقوة ويجرحني لازم يكون عندي القوة ما سامحه. طبعا أنا ما عم عمم، عم أحكي بشكل عام عن تجربة شخصية. وشكرا.

0: رقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس زامبيا. ومع التصعيد باكستان تتمسك بالمفاوضات بين أمريكا وإيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد الجمزي سفير الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب هاكياندي هيشليميا رئيس جمهورية زامبيا، والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. كما أكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع زامبيا بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. شكل تمكين المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية لتنتقل من المشاركة إلى الريادة وصنع القرار وتثبت حضورها في مختلف القطاعات. سعادة حشيمة بنت ياسر العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: نقف بكل فخر أمام مسيرة وطنية عظيمة صنعتها رؤية آمنت بالمرأة ومكنتها وفتحت أمامها أبواب الطموح والإنجاز بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله. فسموها لم تمكن المرأة الإماراتية فحسب، بل جعلت من تمكينها ثقافة وطنية ونهجا راسخا وقصة نجاح يفتخر بها الوطن. ويوم المرأة الإماراتية ليس يوما للاحتفاء فقط، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيمة المرأة كشريكة أصيلة في مسيرة الإمارات وركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تقف المرأة الإماراتية في الصفوف الأولى في القيادة والبرلمان والعمل الحكومي والخاص والمجتمع، وتمثل وطنها بكل كفاءة واقتدار في المحافل المحلية والدولية. كل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر لوطنها، وكل عام والإمارات تزهو بنسائها وإنجازاتهم.
1: تحتفي أيضا هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتمكين. فاطمة الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
3: تأتي احتفالات هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام مختلفة لتثبت أن المرأة شريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية المستدامة لإمارة دبي ولدولة الإمارات. في هذا العام شاركت الهيئة كشريك استراتيجي لمنتدى المرأة الإماراتية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وستنظم احتفالات على مدار شهر كامل في مختلف الأفرع الرئيسية للهيئة للتفاعل مع الموظفات والاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب جميع نساء الوطن. واليوم في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين. كل عام والمرأة الإماراتية من تقدم لآخر بإذن الله.
1: في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تأهل 424 متسابقا من المواهب القرآنية المتميزة والذين ينتمون إلى 46 جنسية للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسات دورتها 29 لعام 2027، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية من 1 وحتى 14 من سبتمبر الجاري. انتقل إلى أبرز أخبار

العالم. الأخبار من شبكة ARN. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة والتي تستهدف المدنيين في المملكة. دولة الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية والتي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في أغسطس الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن أزمة مضيق هرمز. إلى شأن آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم تقديم لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش بعد إبدائه تعاطفا مع تنظيم داعش وتلقيه تدريبات بهدف القتال في صفوف التنظيم خارج البلاد في السنوات السابقة. أجرت ألمانيا اختباراً لصاروخ باليستي إسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي خلال الليل، كما قال مسؤولون عسكريون ألمان. وجاء اختبار هذا الصاروخ الذي قال المسؤولون إنه من طراز لورا والذي تنتجه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، بعد ساعات من اتهام برلين علناً لموسكو بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ خلال شهر أغسطس الماضي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات التركية عن غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. لقي 16 شخصا حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء شرقي مصر صباح اليوم، وذلك كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. هذا الخبر مستمعينا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي الأخبار من شبكة ARN.

يعني إذا كنتم مفكرين موضوع الرحل يعني بتكون بس هيك رحل بسيطة، لا، لأن رحل العربية ما بتنتهي، وتحديدا مع العودة للمدارس مع العربية 99 رح يكون في عنا زيارة للمدارس بالإمارات تحديدا. وين ما كنتوا بعتوا لنا أسماء مدارسكم وين حابين نزوركم، للكادر التدريسي أو الطلاب أو حتى الأهالي، أي مدارس حابين نزورها لحتى نزورهم ونكون فريق العربية مع بعض كلنا. رح يكون في مسابقات وجوائز مميزة جدا مع العربية 99، رح يكون في دائما جوائز مثل من هيئة الطرق والمواصلات، أكيد رح يكون في عنا سماعات، 3 أجهزة تابلت بالإضافة لسماعات، وأكيد اللاسلكية مع العربية 99 حصرية، ورح يكون أكيد من ضمن بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بانز، جود سول فودز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. أكيد رح نكون كلنا مع بعضنا من إزاعة العربية 99 مع العودة إلى المدارس لحتى نزور مدارسكم، ورح تكون أوقات جدا ممتعة مع فريق العربية 99.

رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر. رح يكون معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز كل النهار، بالإضافة لليلة فاخرة بأحد الفنادق أكيد فندق جي اي ليك فيو لما منرجع على دبي. والأحلى من هيك رح يرجع أحد المستمعين على بيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم كاش. حلوين 10,000 درهم كاش الواحد يرجع فيه على بيته، حلوين. الرحلة الكبرى لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99. أي حدا حابب يشارك معنا اليوم، كل اللي عليكم تعملوا لو أنتوا ربحتوا معنا بالرحلة، مين حابين تاخدوا معكم وليه على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرزي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو، لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل.
0: العربية 99.

رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد يوم السبت 12 من سبتمبر رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ عبر طرق جبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون إفطار 5 نجوم بانتظارنا، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال النهار، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، رح يرجع أحد المستمعين على منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم كاش. حلوين حلوين، لا تقولولي. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. سؤالي كان لكم، لو أنتوا حتربحوا رحلة الطريق إلى حتى، مين حابين تاخدوا معكم لحتى يستمتع معكم بهاي الرحلة؟ رح أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. علي عثمان بيقول إذا ربحت رح روح أنا وعيلتي مرتي وبنتي. ثائر رح أخذ ماما وبابا وأخوي الصغير. ها تعالى ثائر، إن شاء الله رح أخذ معي ماما وبابا. هاي سوسن، زوجتي وبناتي، رقم اسمه سوسن صح؟ زوجي، عفوا أنا قريتها زوجي، زوجي وبناتي الحلوين إن شاء الله الله يحمي لك ياهم. أحمد النجار عاوز أفوز علشان زوجتي وبناتي، بيستهلوا الرحلة دي إن شاء الله. أما نهال مساكي، وردية ياسمين معاكي نهال، نضال يا رب أربح لحتى تكون أحلى ذكرى معاكم يا رب يا رب. هيك نحن بتمنى نكون معكم أحلى ذكرى مع عائلتكم. هبة بتقول أنا وعائلتي لأن ولا مرة سافرنا ولا رحنا ولا أي مكان. أو ماي جاد، لا إن شاء الله بتربحي يا هبة. ولا مرة زرنا حتى كمان، ومنقضي يوم حلو معكم والله، نحن بنتمنى بالأكتر، ويستمتعوا الأولاد وينبسطوا وبيستعدوا للمدرسة بطاقة جديدة إن شاء الله يا رب. أنا فعلا بتمنى يكونوا الكل معنا. محمد جمال بيقول لو هطلع الرحلة حاليا هطلع لوحدي لأن ما فيش معايا حد حاليا، بس نفسي أكيد أطلع مع عائلتي إخواتي وبابا لو كانوا هنا. يا رب هيك الله يجمعكم على خير. في كتير كتير رسائل. وعد بتقول أنا حابة أخذ معي ماما لأنها ما سافرت في الصيف بسبب الظروف، وكمان عايزة أخذ لها جو أغير نفسيتها، أنا كنت خسرانة شغلي وبتمنى. عفوا هاي رسالة تانية، محتاجة تغيير، تعبت كتير آخر سنتين، تعبت كتير آخر سنتين معكم. يا رب يا جماعة أنا والله بتمنى من قلبي الكل يروح معنا وعد، وأكيد بتمنى الشفاء لأخوكي كمان نك الله يحمي. يعني كمية الرسائل اللي عم توصل. زبيدة، خلينا ميوزك مشان عيش الأجواء. زبيدة، باخد معي زميلتي بالعمل اسمها فرح لأن أختها توفت من 3 أيام وبدي غير نفسيتها. من 3 أيام توفت، يعني الله يرحمها. محمود، هلا يا محمود، حابب طالع زوجتي وولادي، صار لهم 3 سنين بالإمارات ما طلعنا هيك طلعات بنفس الوقت عيد ميلاد ابني الكبير العمر كله. يا رب بتمنى لك تربح. بلسم، أنا هاخد معايا صاحبتي علشان هي بتمر بأزمة نفسية بقالها فترة وأنا عاوزها. طب أنت بس، أنا أول شيء يعني بدي هيك تحية كبيرة لمستمعي إنرجي تحديدا، يعني قديه أنتو بتعقدوا لما عم أقرأ بعض الرسائل أنه أنا بدي أخذ معي مثلا زميلتي تعبانة نفسيا أو حدا من العائلة أو شيء. قديه والله هيك، يعني هاي الرسائل يعني فيها هيك مش بس موضوع أنه أنتوا حابين بس تروحوا، لا فيها مغزى إنساني. يعني عن جد ما شاء الله عليكم، أحلى أحلى مستمعين، عن جد أحلى مستمعين بتعقدوا. أكيد مكملين مع مسابقة زيارة حتى، بس لحتى تشاركوا مثل ما خبرتكم خبروني مين حابب يروح معكم مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages، لأن بنهاية الساعة رح أعلن اسم الرابح لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها.
0: العربية
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 0-4-3-4-8-8-9-8-1. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند انفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
7: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: رحلة الطريق إلى حتى يعني كمية الرسائل اللي وصلتني، أنا بتمنى الكل يكون معنا. تذكروا رح يكون معنا أكثر من 400 مستمع، يعني لسه المسابقة مستمرة يعني لفترة نوعا ما طويلة، ورح يكون في أكيد على عدة برامج، فسامحوني يلي ما رح يربح اليوم ممكن تربحه بكرة غير يوم، لأن فعلا رحلة الطريق إلى حتى رح تكون جدا مميزة أكيد مع العربية 99. خلينا هيك نشوف شخص ليه حابب يروح الرحلة. مساء الخير يا أنوار.
1: أهلا وسهلا ياسمين، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، شو أخبارك يا أنوار؟
1: الله يحفظك يبارك فيكي. تمام الحمد لله، شو أمورك؟
0: الحمد لله بخير. أنوار شو بتشتغل؟
1: أنا بشتغل property officer في شركة عقارية معروفة في أبوظبي.
0: ما شاء الله.
1: شغلي حاليا لا علاقة بالمستأجرين،
0: يعني وجع راس. في وجع راس شوي؟
1: والله كان وجع راس في البدايات، الحين صرت بحبهم، صاروا جزء من
0: أصدقاء. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، هذا إثبات لنجاحك أكيد.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. أنوار خبرني، لو الكمبيوتر اختارك، مين حابب تاخده معك؟
1: أنا هاخذ معي أختي، لأنها صراحة الموضوع شوي إيموشنال، راح أخذ يعني راح أفسر لكم أكثر ليش أختي.
0: كيلي.
1: أوكي، أنا جامعتي خلصتها بسبب أختي.
0: ممكن تقرب صوتك على الموبايل بس كرمال يكون الصوت أوضح.
1: طيب أوكي. أيه. الحين سامعيني كويس؟
0: كتير ممتاز مني. الحين الراعد من أول وجديد، ليه حابب تاخذ
1: طيب.
0: أختك؟
1: أنا الموضوع بالنسبة لي شوي إيموشنال، أنا خايف إني أنا أبكي في المكالمة نفسها. بقول لكم ليش؟
0: احكي لنا.
1: لأن هي شخصية أولاً بحبها كثير، وبعدين في أكثر مواقف كانت هي السند الأول، هي للحين هي الداعم الأول. أختي الكبيرة في وضع مادي نحن ما كنا، يعني أنا بقول الشيء هذا بفخر، ما بقوله لاني انا خايف من الموضوع او بستحي من الموضوع، لا. اختي الكبيره في وضع نحن كان المفروض نحن نغادر البلد على ايام 2004 2003، اخذت قرض كامل عشان نحن نضل هنا في الدوله. فانا في بدايه شغلها كمان، يعني ف you are talking about someone who's special for us. نحن بالنسبه لنا اختي تعتبر الملاذ دائما لاي شيء حلو، الملاذ الكويس. الى الان في جوانب كثيره شيء supporting us. نحن كبار في العمر، يعني أنا أتكلم على عمري 34 سنة.
0: الله يخليكم لبعض وما يحرمكم من بعض. يعني فعلا لما الأخوة بيقولوا لك فعلا سند يس. يعني مثل يس. يعني يس. فعلا ما في مثل الأهل،
1: ما في شيء أغلى من أخوانك
0: فعلا.
1: ما في الصداقات بتروح بتيجي، الناس بتروح بتيجي،
0: صحيح.
1: العالم
0: صحيح.
1: بيتغير، أخوانك بيضلوا زي ما هم
0: فعلا.
1: حتى لو أنت على خلافات، حتى لو أنت مش كويس،
0: ما في مثل الأهل والأخوات. صحيح،
1: كثيرة بتصير بينكم، بيظلوا هم السند الأول.
0: طيب أنوار شو اسم أختك؟
1: إيش؟
0: شو اسمها؟
1: أختي اسمها نعمة.
0: نعمة
1: أوجه لها تحية. نعمة
0: فعلا، يعني أنا حابة أوجه لها تحية، ورح أقلها لنعمة، يعني هي فعلا كانت السبب إنك تفوز معنا.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: في رحلة الطريق إلى حتى بصراحة، يعني لما الكمبيوتر اختارك وحبيت هيك اسمع قصتك، انت بعت قصتك فويس نوت، فبصراحة لما اختارك الكمبيوتر سمعت القصة حسيت انه انا لا لازم احكي معك تليفون، مش معقول بس اني اعلن اسم الرابح، لان فعلا قصتك كتير مؤثرة. والله يخليكم لبعض، وقلها لنعمة فعلا هي نعمة يعني، وكان هيك وجهها حلو عليك. الله يخليكم لبعض، والف مبروك، منشوفكم برحلة الطريق الى حتى.
1: اكيد اكيد اكيد، ويلكم اون بورد. انا بعرف انك لسه باي ذا واي حاطيك شيء يضحك شويه.
0: تفضل.
1: انا كنت معاكم في الـ في الـ في تجارب الاداء تبعت انا في السوشيال ميديا برضو. يس ام دوينج سم فيديوز واشياء هذه كلها. فا اي ام فيري هابي انه اختاروك انت، لانك تستاهلي بصراحه عن جد.
0: تسلم
1: يعني.
0: يا رب، تسلم يا رب. وراح يكون في حدا تاني اكيد ان شاء الله قريبا. وشكرا كثير لك، كلك ذوق يعني انور.
1: ثانك يو سو
0: ماتش، بتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يخليكي، ثانك يو سو ماتش، وشكرا لكم وشكرا للعربية.
0: تسلم يا رب، كلك ذوق. نحن بالاكثر، كلك ذوق يا هلا. باي باي. شفتوا يعني دائما في هيك قصص، سبحان الله، يعني الواحد هيك بيعمل خير ويكبه بيرجع بعد سنين وسنين. الله يخليكم لبعض ويخلي كل هيك اخلى اخته والاخوه والعائله اهم شيء، والاهل يا رب. مكملين مع بعض بانرجي بالساعه الثانيه والاخيره.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: العربية 99.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، حيث جرى في اللقاء بحث فرص التعاون. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب رئيس جمهورية زامبيا والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار في مدينة أوكسبورغ في جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

وأكيد مستمرين مع بعض مع يوم المرأة الإماراتية كل عام، وكل الأمهات والنساء والصبايا الحلوين الإماراتيات بألف خير، وكل عام أكيد لكل الإمارات وكل امرأة بالإمارات، لكل أم، لكل معلمة، لكل صبية، لكل أخت، لكل ملهمة، لكل فعلا جبارة قدمت وساعدت لبناء هذا الوطن، كل عام وأنتن بألف خير يا رب. حابة هيك أطلب من المستمعين لأي حدا حابب يشارك معنا بمسابقة يوم المرأة الإماراتية برعاية إزال بيوتي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي مين هي الإمرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم يلي حسيتوا إنها فعلا عطتكم هذا الدافع لحتى تعملوا الشيء اللي أنتوا فيه. ممكن تكون زميلة بالعمل، ممكن تكون معلمة، ممكن تكون فيما يخص الجمال، الطبخ، الرياضة، ممكن أي مجال، ممكن الهندسة، العلوم، الطب، أي مجال بيخطر عبالكم مين هي الإمرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم. بعتولي اسم الإمرأة مع أسماءكم الثنائية على 404.

0: ومكملين أكيد مع مسابقة يوم المرأة الإماراتية. خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages مين هي الإمرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم، سواء ممكن تكون شخصية مشهورة أو زميلة في العمل أو طبيبة مهندسة، ممكن تكون ست بيت ربت بيت، ممكن تكون صديقة. خبروني مين هي الإمرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم، خصوصا أثناء وجودكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكيد رح يكون في عندكم فرصة لحتى تربحوا من إزال بيوتي، رح تربحوا فعلا أحلى أنواع العناية بالبشرة، المساج، السبا. رح يكون في عندكم عدة أنواع بالعناية من البشرة مثل أنواع الزيوت المغربية والكريمات المغربية. رح تكون فعلا يعني من أحلى الجوائز لحتى تستمتعوا هيك بالاسترخاء، ولحتى يكون عندكم هيك مثل ما بيقولوا يوم خصوصي لألكم لحتى هيك تدللوا مثل ما بيقولوا. وصلني كتير رسائل. فرح بتقول صديقتي حصة دائما بتخجلني بكرمها وأخلاقها، تعلمت منها كتير أشياء. على فكرة حصة صديقتي من أيام المدرسة، يعني من حوالي 30 سنة وإلى الآن أصدقاء. هاي الرسالة من فرحة. بتخليني أسمع في فويس مسج من وعد، خلونا نسمع كلنا مع بعض.
1: مرحبا ياسمين. بالنسبة للمرأة الإماراتية الملهمة، هي كانت صديقة لعائلتنا يعني من زمان، احنا بنعرفهم يعني كنا جيران فترة طويلة جدا، بس هي الله يرحمها توفت طبعا. بس هي كانت انه واحدة انه انسانة مجتهدة ومقاومة وشجاعة. هي كانت طبعا تعيل عيالها يعني ابنائها من دون الزوج لانها كانت منفصلة، وما شاء الله يعني بالرغم ان هي ما كانت لا دارسة ولا متعلمة، بس ما شاء الله اجتهدت واشتغلت حتى الوظائف البسيطة عشان تكبر عيالها، وعيالها ما شاء الله كبروا واشتغلت على انه راحت هي الجهات الإماراتية طبعا انه عشان يوفروا لها بيت. طبعا من حقها هي كإماراتية حاضنة بيكون عندها البيت، فالحمد لله طلع لها بيت وعيالها ما شاء الله كبروا واشتغلوا وافتخروا في امهم ويعني اكرموها وحطوها في احلى يعني في احلى يعني احلى المكانات.
0: يعني شفتوا هاي الرسائل؟ يعني في احلى من هيك شيء؟ يعني يا الله فعلا، اولا الامارات كوكب اخر. شوفي انت ما عم تنسي هاي الصديقه لك، يعني سبحان الله قد ايه في ناس هيك بيتركوا اثر كتير كبير فينا فعلا. يعني خليني اقرا كمان بعض الرسائل. هلا كاظم انسبايرينج مي وومن زينه خير الله. اما فير أم كمان my two إماراتي colleague my name is رنا. لو سمحتي بس هيك تبعتوا لنا أسماء مين هم الأسماء النساء الإماراتيات اللي ألهموكم. سيما بتقول مساء الخير كل عام وكل الإماراتيات بألف خير، فخورين فيكم وبجودكم. مس مريم، مس ابني بالمدرسة بتجنن أخلاق وتعامل مع الأطفال بطريقة بتجنن، ابني الكبير بحبها كتير كتير. يا الله قدي حلو هيك تكون هيك المعلمة عم تترك أثر كبير، فما بالكم لما تكون المعلمة من يعني من الإمارات تحديدا من بلد الكرم وبلد الأخلاق. مستمرين أكيد مع مسابقتنا مع يوم المرأة الإماراتي مع إزال بيوتي. لأي حدا حابب يشارك بعتولي مين هي الإمرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

إذا كنتوا من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى أكيد ما بتكون تفوتوا الفرصة بحدث رح يحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي. جائزة الإعلام العربي رح تحتفي هاي السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها رح تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي وسجلوا عبر dpc.org.ae.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
6: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الاي اي من انتل انسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.

0: يعني كم الرسائل اللي عم يوصلني، مين هي الامرأة الإماراتية الملهمة لألكم لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا معنا مع إزيل بيوتي جلسات سبا وعناية بالبشرة أكيد، وخصوصي من مكونات مغربية. خليني أرى بعض الرسائل اللي وصلتني. ريم حسين بتقول: صديقتي وأختي عايشة دائما بتكون حدي بالأفراح والأحزان، خدومة لأبعد الحدود، الله يديم علينا صداقتنا للأبد، أكيد آمين. أحلام بتقول: لو سألوني من المرأة الإماراتية اللي بتلهمك رح أقول فورا أم الإمارات أكيد، لأنها علمتنا النجاح الحقيقي ليس أن تصل وحدك بل أن تفتح طريق أمام غيرك أيضا. فعلا لأنها بالنسبة إلي تجسد القوة، مثلي الأعلى. الشيخة فاطمة بنت مبارك هي مثلي الأعلى، والإنسانية والطموح في شخصية أكيد واحدة. إنجازها الحقيقي ليس فقط فيما حققته بل للأثر اللي تركته، لأنها بتمثل الطموح والمرأة الإماراتية تحديدا. أما محمد بيقول: الدكتورة أمل عبد الله القبيسي. صفاء بتقول: جارتي كان عندها بنت صاحبتي وتسع رجال ما شاء الله، تربايتها كانت رهيبة، كنت أموت عليها، الله يرحمها بنت صديقتي، بس ما شفت بتربية أولادها برغم إنهم مناصب ما شاء الله كبيرة جدا، بس إنهم في قمة الرقي والتواضع، وهذا كله بسببها. يا الله ما شاء الله، شوفيك الواحد ما بينسى ود وجارة أو صديقة. أما نسرين بتقول: مثل ورد الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وأمنا كلنا، فعلا هي أمنا كلنا، هي رمز العطاء والفخر، الله يحفظها يا رب، آمين يا رب. يعني عن جد قديه حلو هيك الواحد لما بيحكي شيء من قلبه، لما فعلا هيك بيدعي لحدا من قلبه، على قد ما عطونا هالبلد، على قد ما كرمونا يعني من كل أرض هالبلد، وتحديدا أكيد هلأ يوم المرأة الإماراتي يلي فعلا مش بس بكفيها يوم، أعطوها شهر احتفال. والله دائما المرأة الإماراتية هي رمز للعطاء بوين ما كنا. شكرا لكل امرأة إماراتية عم تسمعني، وأكيد مكملين مع بعض بإنرجي. خبروني مين هي المرأة الإماراتية اللي بتلهمكم خلال وجودكم بالإمارات، ممكن تكونوا مثلا أو حتى خارج الإمارات، سواء كانت صديقة، جارة، زميلة بالعمل، ممكن تكون ملهمة من مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تكون في مجال الرياضة، الطبخ، شو ما كان دورها. خبروني مين هي المرأة الإماراتية اللي بتلهمكم بالحياة، أكيد سواء بالمجال الطبي، الإعلامي أو الهندسي أو أي مجال بيخطر على بالكم. خبروني على 404 مع أسماءكم الثنائية لحتى نشوف بآخر الساعة مين رح يربح معنا من إزيل بيوتي.
1: عاصي اسمع 2 3

0: انساك.
1: خلصت.
2: لما منحكي عن المرأة الإماراتية ما عم نحكي بس عن إنجازات فردية، عم نحكي فعلا عن جيل كامل دخل مجالات كانت قبل سنوات ممكن تعتبر صعبة جدا على بعض النساء، واليوم النساء اللي عم نحكي عليهم وصلوا إلى الفضاء. يعني المرأة الإماراتية أثبتت بجدارة إنها قادرة إنها تعمل كل شيء، وحدودها هي السماء. فعلا المرأة الإماراتية هي مثال، هي قدوة، هي فعلا رمز للعطاء ورمز لحتى نفكر بأحلامنا ونفكر بأهدافنا لحتى يكون عنا طموح كبير. يعني تحية لكل امرأة إماراتية، وكل عام وكل امرأة إماراتية بألف خير يا رب، وإن شاء الله هيك بتبقي بصحتك ونشاطك وحبك للإمارات وللشعب بشكل عام، إماراتي أو غير إماراتي. أكيد نحن شفنا كل الحب من الشعب الإماراتي وتحديدا المرأة الإماراتية. لأي حدا أكيد حابب يشارك معنا بمسابقة يوم المرأة الإماراتية، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي مين هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم، لحتى يكون عندكم فرصة ربح من إزال بيوتي، جلسات سبا والعناية بالبشرة من الأنواع المغربية الجدا مميزة، لحتى تكونوا هيك برواء واسترخاء. أكيد خبروني على 404 أو على ARM Play مين هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم، باللينك اللي جاي رح نعلن اسم الرابح.

0: الطرمبات.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق MyAster. افعلوها بتميز مع MyAster.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
6: العربية.

يعني فعلا قديها الغنية ضربت سبحان الله. يعني حتى الغنية ضربت وموضوع الانترفيو يلي كان جدا بسيط كيف صار ترند في هيك أحيان أشياء بسيطة بتكون يعني مفعولة كبير مثل ما بيقولوا. anyway خلونا هيك راجعين هلأ مع يوم المرأة الإماراتي. رح يكون عنا جائزة مميزة من إزال بيوتي للعناية بالجسم والبشرة أكيد مع أحلى المواد المغربية. رح يكون في عنا رابحة لليوم. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار مين هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم. الكمبيوتر مين رح يختار؟ مين رح يختار؟ اختار مشي الحال. وبدنا نقول ألف ألف مبروك لوعد محمد. ألف مبروك يا وعد. ألف مبروك يا وعد. أكيد يعني هي حكت عن قصتها عن المرأة الإماراتية اللي ألهمتها. شكرا كتير لمشاركتك وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. واللي ما فاز معنا اليوم تذكروا لسه المسابقة مستمرة رح يكون معنا إن شاء الله كتير من الفائزين. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم مثل ما بتقول فيروز, بس رح يستقبلكم أكيد زميلي وائل بفريوي بالساعة اللي جاية. بتشكر كل اللي سمعوني, بحبكم كتير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء

0: باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. قالت السلطات في منطقة بلغورود الروسية إن شخصا قتل، كما أصيب شخصان آخران وهما أم وابنتها البالغة من العمر 6 سنوات في هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة. لقي 22 شخصا حتفهم اليوم، من بينهم 10 أردنيين، كما أصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر، كما أفادت مصادر رسمية في البلدين. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بنقول مساء الخير والورد على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بيكم معايا وفريوي والعصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8 على مدار الثلاث ساعات زي ما تعودنا بنتواصل مع بعض أكيد عن طريق الاس ام اس 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. أتمنى تكونوا بخير، أتمنى الطريق يكون كده إيه الدنيا ماشية، واللي مش ماشية هنمشيها، دي سياستنا دايما مع بعض وإحنا على مدار الثلاث ساعات دول مع بعض في فري واي مكملين في وسط كل ده، سواء بقى زحمة مش زحمة، المود أخباره إيه، كل الكلام ده كله إحنا مكملين برنامجنا وفري واي ومكملين أخبارنا ومكملين مسابقتنا ورابحنا وفقراتنا والأغاني اللي أنتوا بتحبوها. نطلع كده فاصل سريع ونرجع على طول ونبدأ ونشوف محضرين إيه النهاردة في فريواي.

دايما متعودين كل سنة مع باك تو سكول ما بيكونش باك تو سكول لوحده، بيكون باك تو سكول مع العربية 99. اتعودنا من سنين طويلة مع بداية المدرسة في بعض المدارس بتكون ليها نصيب من كامبين باك تو سكول مع العربية 99. بنروح على مجموعة من المدارس بنحضر لهم أنشطة حلوة، مسابقات حلوة، وشوية كده أكتيفيتيز مع هدايا قيمة جدا جدا جدا. السنة دي هنزور مدارس مختلفة لأول مرة نزورها من فترة طويلة جدا، ويمكن لأول مرة نزورها خالص. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية بقى ركزوا لي فيها كويس قوي، هو إن موضوع الجوائز السنة دي مميز قوي. يعني طبعا في جوائز كتير، ولكن خليني أقول لكم كده على الحاجات المميزة شوية في الجوائز. كل مدرسة هنروح لها هيكون من نصيبها 3 تابلتس معانا يا شباب. تابلتس بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في كمان حاجات تانية كتير. سماعات وايرلس مقدمة من العربية 99 وسكيبلي من راك بانك، بالإضافة طبعا لمجموعة تانية من الجوائز، زي مثلا ايه اقول ولا خليها مفاجأة؟ اقول عشان احمسكوا تسجلوا. سكوترز، شنط مدرسة، مستلزمات سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها كتير من الجوائز. مش هقول كل حاجة دلوقتي، الموضوع سهل جدا وبسيط. عشان مدرستكم تكون من المدارس اللي احنا هنزورها، كل المطلوب منكم تعملوا ريجستريشن. ازاي؟ انا هقول لكم. هتفتحوا من على الانترنت، سواء بقى من التليفون، من الديسكتوب، من اللابتوب، مش مشكلة. اهم حاجة تفتحوا الويب سايت الصح اللي هو الموقع بتاعنا 99fm.ae. هتلاقوا فيه صفحة خاصة للريجستريشن، خشوا سجلوا البيانات بتاعتكم بس. انتوا كده مبروك سجلتوا، وكده تأهلتوا ان مدرستكم ممكن تكون هي المدرسة اللي هنزورها قريب. طالب في المدرسة، مدرس في المدرسة، مشرف في المدرسة، مدير المدرسة، اي حد فيكم يسجل. عايزين تسجلوا كلكم سجلوا كلكم برضو، فيش أي مشكلة خالص. أهم حاجة تلحقوا في أسرع وقت تدخلوا على الموقع وتعملوا registration. مرة تانية الموقع 99fm.ae.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي.

0: الساعة دلوقتي 5:25 في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إن هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية 99.
9: الموسيقى أولا.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها.

رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولاً عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جداً عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايماً على رضا العميل. طبعاً من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة. ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر، الصين تعلن استعدادها للمساعدة في حماية الملاحة في الشرق الأوسط، ومع التصعيد باكستان تتمسك بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد الغمزي سفير الإمارات.

0: تلف القطاعات. سعادت حشيمة بنت ياسر العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
1: نقف بكل فخر أمام مسيرة وطنية عظيمة صنعتها رؤية آمنت بالمرأة ومكنتها وفتحت أمامها أبواب الطموح والإنجاز بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله. فسموها لم تمكن المرأة الإماراتية فحسب، بل جعلت من تمكينها ثقافة وطنية ونهجا راسخا وقصة نجاح يفتخر بها الوطن. ويوم المرأة الإماراتية ليس يوما للاحتفاء فقط، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيمة المرأة كشريكة أصيلة في مسيرة الإمارات وركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تقف المرأة الإماراتية في الصفوف الأولى في القيادة والبرلمان والعمل الحكومي والخاص والمجتمع، وتمثل وطنها بكل كفاءة واقتدار في المحافل المحلية والدولية. كل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر لوطنها، وكل عام والإمارات تزهو بنسائها وإنجازاتهم.
0: كما تحتفي هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وذلك لمدة شهر كامل. فاطمة الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
2: تأتي احتفالات هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام مختلفة لتثبت أن المرأة شريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية المستدامة لإمارة دبي ولدولة الإمارات. في هذا العام شاركت الهيئة كشريك استراتيجي لمنتدى المرأة الإماراتية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وستنظم احتفالات على مدار شهر كامل في مختلف الأفرع الرئيسية للهيئة للتفاعل مع الموظفات والاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب جميع نساء الوطن. واليوم في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين. كل عام والمرأة الإماراتية من تقدم لآخر بإذن الله.
0: الأخبار مستمرة وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت السعودية قيام إيران باستهداف ناقلتها سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم أن المملكة تدين كذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. خلال زيارته إلى مصر أبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم استعداده للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية الملاحة البحرية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الشحن البحري في المنطقة الغنية بالطاقة. وأبلغ شي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثات في القاهرة أن الصين مستعدة للعمل مع دول المنطقة لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية وتعزيز التعاون التنموي والقضاء على بؤر الصراع. أما باكستان فقد أعلنت أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في أغسطس الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن أزمة مضيق هرمز. إلى ملف آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم تقديم لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش الإسرائيلي بعد إبدائه تعاطفا مع تنظيم داعش وتلقيه تدريبات في السنوات الماضية بهدف القتال في صفوف التنظيم. إلى ألمانيا التي أجرت اختبارا لصاروخ باليستي إسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي خلال الليل كما قال مسؤولون عسكريون ألمان. وجاء اختبار هذا الصاروخ الذي قال المسؤولون إنه من طراز لورا والذي تنتجه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، بعد ساعات من اتهام برلين علنا لموسكو بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ خلال شهر أغسطس الماضي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت

0: السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول وفقدان 10 بحارة، وذلك بعد اصطدامها بسفينة أخرى. لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم، من بينهم 10 أردنيين، بالإضافة إلى إصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه أكيد بستقبل رسائلكم على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بعتت مسج، بشكركم جدا جدا جدا جدا. وحالا على طول بعد الفاصل هنبدأ مسابقتنا مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. جهزوا لنفسكم كويس جدا وانعشوا كده الذاكرة ودوروا حواليكم مين ممكن يستحق الجائزة العظيمة دي. يلا بينا يلا بينا.

مكملين مع بعض فري واي ومكملين مسابقتنا مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. زي ما تعودنا كل يوم من بداية الأسبوع بيكون معانا 4 سيلفر بريميوم موفي تيكتس لروكسي سينما الموجودة في دبي هيلز مول عشان تستمتعوا بتجربة حلوة جدا هناك. الموضوع عن يوم المرأة الإماراتية. الفكرة والكونسبت ان احنا محتاجين نقدر السيدات دول جدا جدا جدا جدا لان هم من كتر ما هم بيحاولوا بقدر الامكان وبشتى الطرق ان هم يكونوا مؤثرين في المجتمع وفي كل اللي حواليهم ان هم ساعات بينسوا للاسف نفسهم. فاحنا بقى نفتكرهم، يعني احنا بقى ايه نحاول نساعدهم كده ان هم يعملوا ريلاكسيشن شويه ويفصلوا من المسؤوليات ويستمتعوا بتجربه حلوه جدا في روكسي دبي هيلز مول. المطلوب منكم تبعتوا لي اسم مرأة إماراتية موجودة حواليكم في الشغل، في البيت، في القرايب، في الجيران، في المعارف، في أي مكان. المهم ان انتوا حاسين ان هي فعلا نموذج، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يحتذى به يعني، ولازم ان هي تتقدر ولازم تاخد بريك شوية لان هي فعلا ممكن تكون نسيت نفسها في مسؤولياتها ومحتاجة ان هي ترفع عن نفسها شوية. ابعتوا لي مين هي وليه انتوا حاسين ان هي تستاهل او تستحق الجائزة دي مع اسمائكم الثنائية اكيد على 404 او من الابليكيشن او الواتساب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 6:21 دقيقة في استديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: بالنسبة لدرجة الحرارة دلوقتي ممكن نقدر نقول ان هي 36 درجة مئوية في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.

خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه إميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب أكتر من 85,000 زائر من كل أنحاء الإمارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى للتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استمتعوا بالراحة والطمأنينة في موسم العودة للمدارس مع إنستا شوب. اتسوقوا كل اللي انتم محتاجينه من الزي المدرسي والقرطاسية بالإضافة لفيتامينات الأطفال لحد الوجبات للانش بوكس مع خدمة التوصيل لباب البيت. حملوا النهاردة تطبيق إنستا شوب.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة EMD لحلول الذكاء الاصطناعي. الإمارات 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي. المرأة الإماراتية حضور وريادة في مواقع القرار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الدكتورة ليزا سو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. حضر اللقاء

0: دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة. وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و 50% في أخرى. وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة. وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية. وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة. وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين، إثيوبيا، إريتريا، سوريا، تشاد، جمهورية القمر، المتحدة، تونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة. من الطموح إلى مواقع صنع القرار، رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجا للريادة والتميز. سعادة شيخ سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي تسلط الضوء لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
1: نستذكر بكل فخر مسيرة امرأة إماراتية صنعت من الطموح إنجازا ومن العطاء أثرا خالدا. المرأة الإماراتية هي شريكة في بناء الوطن وصناعة مستقبله، كما تجسد مبادرة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تقديرا وطنيا لمسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات. وتعكس هذه المبادرة رؤية سموها في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدا على أن إنجازات المرأة الإماراتية هي جزء أصيل من قصة نجاح دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وبنظهر أقوى وأفضل.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافته صحيفة يادعوت أحرانوت، لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار ضجة واسعة في بداية ولايته الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو 2 مليون فلسطيني قطاع غزة الذي تحول إلى أنقاض بفعل القصف الإسرائيلي الذي بدأ بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، كما طرح فكرة ما اعتبره تطويرا للقطاع الساحلي المدمر وتحويله إلى منتجع فاخر. وشهدت فكرة ترامب معارضة قوية دفعته إلى التراجع عنها، خاصة بعد معارضة مصر وهي الدولة الوحيدة التي تشترك بحدود مع قطاع غزة إلى جانب إسرائيل. ثم طرح الرئيس الأمريكي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر خطة من 20 نقطة بشأن غزة استبعدت التهجير القصري. لكن كاتس قال إن ترامب لم يلغي الفكرة وإنما جمدها، بينما يبحث عن دول تستقبل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر ليست خيارا. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن 16 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب ويبع بمحافظة جنوب سيناء. وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الدفع ب20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

0: نقل المصابين إلى المستشفيات. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل.
3: العربية 99.

وصلنا مع بعض دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين فري واي على هوا 99 العربية. وأنا مبسوط بصراحة علشان إيه بقى؟ بدأت أحس إن كل الفري واي الأصليين واللي كانوا أجازات أو مدين نفسهم أجازات مش عارف رجعوا مرة تانية. فحمد الله على السلامة للجميع ومساء الفل عليكم جميعا. مجد وآيات وكمان يسرى عايشة ده أكيد طبعا من أوائل الناس اللي بتبعت دايما. أحمد عمر وكمان في SMS من ليال ورولا. مساء الفل عليكم جميعا يا شباب ويا رب دايما كده متواصلين مع بعض. طيب هنرجع ونفكركم بمسابقتنا مع الكامبين الخاصة بيوم المرأة الإماراتية والمفاجأة مع روكسي سينما. المطلوب منكم تبعتولي مين في المحيط اللي حواليكم في أي مكان في امرأة إماراتية انتوا حاسين ان هي مصدر إلهام متفانية جدا في شغلها، ويمكن لان هي متفانية قوي فنسيت نفسها ومحتاجة ان هي كده تاخد ايه زي ما بيقولوا هدنة وتفصل كده شوية وتستمتع شوية مع تجربة مميزة في روكسي سينما وتحديدا الموجودة في دبي هيلز مول. ابعتولي مين هي وليه انتوا حاسين ان هي تستحق الجائزة دي مع اسمائكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

شريك كاسيت. هشام عباس، عيون الناس، يلا بو.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق MyAster. افعلوها بتميز مع MyAster.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العربية 99.
1: العربية 99.
2: الموسيقى أولا.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.

لو الإعلام والسوشيال ميديا أو البودكاست وصناعة المحتوى جزء من عالمكم، حطوا التاريخ ده كويس جدا في الكالندر عندكم، من يوم 15 ليوم 17 سبتمبر. في التاريخ ده دبي هتستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. السنة دي طبعا القمة مختلفة، لأن أول مرة هيكون في أكتر من 7 منتديات إعلامية متخصصة بتجتمع تحت مظلة واحدة، وهتجمع طبعا أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناعة المحتوى. سجلوا حضوركم وما تفوتوش الفرصة عن طريق الموقع dpc.org.ae.

طبعا بشكركم على كل الرسائل اللي انتوا شاركتوا بيها النهاردة في الشو، وتحديدا الرسائل الخاصة بيوم المرأة الإماراتية، وشكرا لكل الناس اللي رشحت نساء من الإمارات، فعلا متفانيات جدا ومصدر إلهام. خلينا كده بسرعة نقرأ شوية من الرسائل اللي وصلت. نورة محمد الشمسي بعتها وبترشح وبتقول الدكتورة أمل القبيسي، شكرا ليك يا نورة. وليد بعد بيقول هو بيرشح الأستاذة مريم حسن سالم المنصوري بسبب حبه للطيران الحربي، فبيقول ان هي مجرد ان هي مقاتلة ده بيخليها مصدر إلهام لي. شكرا ليك يا وليد. آيات بعدها بتقول انا بقول المرأة الإماراتية صاحبة الأثر والمؤثرة، بالنسبة لها هي حرم الشمسي زي ما هو اسمها على تطبيق انستجرام، لان هي مربية وصانعة أجيال وليها كمان محتوى رائع على الانستجرام ومؤثرة شخصيا، وفعلا شخصية يحتذى بها. شكرا ليك يا آيات، بشكركم جدا جدا كلكم بلا استثناء، ولكن النهاردة اللي اختاروا الكمبيوتر عشان يربح معانا الجائزة المقدمة من روكسي سينما، وهي 4 سيلفر بريميوم تيكتس عشان تستمتعوا بموفي جوه السينما، علشان تستمتعوا بموفي من اختياركم وتعيشوا تجربة حلوة جدا في روكسي سينما، وتحديدا الموجودة في دبي هيلز مول. نقول ألف مبروك لآيات. مبروك يا آيات، ألف ألف مبروك. وبكده أكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها الإمارات بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء مؤكدا أن الإمارات لا تتوقف، ومعلنا بدء أكبر تحول الخدمات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي المساعد، ومشددا على أن الثقة التي بنتها الدولة عبر عقود هي رهانها للمستقبل. أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الإيراني على دولة الإمارات، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 16 شخصاً لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب ويبع بمحافظة جنوب سيناء. تعهدت روسيا اليوم بمنع أي اضطرابات في حركة الطيران المدني بعدما قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل استخدام المجال الجوي الروسي خطيرا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في Airmaniacs أو Street Maniacs. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Street Maniacs، أفضل حفلة أعياد الميلاد.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلور زي.
5: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
7: ويلكم تو ذا فيوتشر.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد يترأس اجتماع لمجلس الوزراء ويوجه ثلاث رسائل رئيسية لفريق العمل وفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد. المرأة الإماراتية حضور وريادة في مواقع القرار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها الإمارات بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سمو حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. وقال سموه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء. وقال سموه ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبو ظبي، ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاث رسائل لفريق عملنا. رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا. مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها وفعالياتنا تستقبل العالم، والإمارات لا تتوقف ولن تتوقف. رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي لخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد. مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي، ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية. ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءا من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة

0: القرار الحكومي وتسريع دراسة السياسات والمبادرات. ويعمل النظام عبر 32 مساعدا للذكاء الاصطناعي متخصصا في تحليل التشريعات والاستراتيجيات وتقديم التوصيات بما يدعم قرارات أسرع وأكثر دقة. كما اطلع المجلس على برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي لتوظيفها في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس ضمن جهود الإمارات لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة التعليم. واعتمد المجلس أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد من 8 وإلى 10 من نوفمبر المقبل تحت عنوان الجاهزية والمرونة لمراجعة ما تحقق ورسم ملامح المرحلة المقبلة مع متابعة تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي. واستعرض المجلس نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي، حيث أنجزت الجهات أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية و15 فارز 8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية عبر 1633 خدمة رقمية، مع تسجيل 92% نسبة رضا عن الخدمات ذات الأولوية وتنفيذ 471 مشروعا للتحول الرقمي. وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالميا في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي، وصنفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية للسياحة البيئية واستعرض تقدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر مع ارتفاع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية وإعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي وإضافة أكثر من 3.2 مليون متر مربع من المساحات الخضراء مع ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية. من الطموح إلى مواقع صنع القرار، رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجاً للريادة والتميز. سعادة شيخ سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي تسلط الضوء لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
1: نستذكر بكل فخر مسيرة امرأة إماراتية صنعت من الطموح إنجازا ومن العطاء أثرا خالدا. المرأة الإماراتية هي شريكة في بناء الوطن وصناعة مستقبله، كما تجسد مبادرة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تقديرا وطنيا لمسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات. وتعكس هذه المبادرة رؤية سموها في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدا على أن إنجازات المرأة الإماراتية هي جزء أصيل من قصة نجاح دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وبنظهر أقوى وأفضل.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافته صحيفة يدعوت أحرانوت، لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو بكل وسيلة ممكنة. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 16 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى تطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها الإمارات بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء مؤكدا أن الإمارات لا تتوقف ومعلنا بدء أكبر تحول للخدمات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي المساعد ومشددا على أن الثقة التي بنتها الدولة عبر عقود هي رهانها للمستقبل. أدانت هلمان العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الإيراني على دولة الإمارات مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 16 شخصا لقوا مصرعهم بينهم 10 أردنيين وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب ويبع بمحافظة جنوب سيناء. تعهدت روسيا اليوم بمنع أي اضطرابات في حركة الطيران المدني بعدما قال الرئيس الأوكراني فولدمير

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: مطعم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.